ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

شاء الله عيدكم مبروك، شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. الست على موجات موزيكا فام عيدي وسنين دايما. هذا العاشر من رمضان، اليوم عاشر رمضان، العاشر من ذي الحجة 1447 للهجرة المباركة، لهجرة من له العز والشرف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نهار هذايا اللي نستناوهم العام العام، هذا عيدنا الكبير، هذا العيد اللي فيه برشة معاني وفيه برشة كيف كيف دروس وأيضا عبر للاستخلاص. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. برشة فيكم كمل صلاة العيد، قصد ربي للدار، باش يبدأ الجو في الدار وتبدأ كيف كيف الأضحية، عشان ربي يتقبل منا ومنكم. فما ناس أخرين ما زلت ما صليتش العيد، لأنه صلاة العيد تقعد حتى الستانس أنت والجامع وأنت وأيضا والحومة متاعك والمدينة متاعك، ربي يتقبل منا ومنكم. صبحية اليوم أنا وخالد قطات، أنا أحسن همالي معي خالد قطات في الإخراج، واختنا كريمة تستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113 ألف. ليكيب الكل تتمني لكم عيد مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير، ان شاء الله من العايدين الفايزين يا رب العالمين. خير ما نبداو به هو ذكر ربي وذكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم. من سفيننا احنا سفين هيت نقولوا المدح متاعنا اللي نحبوهم برشا برشا، واحنا في تونس لازم مريرة في العام نعملوا حزب اللطيف، ان شاء الله تونس ديما تكون تحت اسم اللطيف واسم الرحمن، وإن شاء الله ربي يلطف بينا دنيا وآخرة. نبدأ مع سيد أحمد جلمام وهكاية قوالة تونسية أصيلة ويا لطيف اللطف، إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد. توا 6:25 دقيقة على موجاتنا. ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وتونسنا حية بالخير. إن شاء الله كل عام وانتم مستمعاتنا ومستمعينا حيين بالخير. تسمعوا فينا على مختلف الموجات مختلف الترددات في 24 ولاية تونسية كيف على موقعنا mosaikefm.net في كافة أنحاء العالم على أبليكاسيون تاعنا mosaikefm. تنجموا تشارجيوها على التليفونات نتاعكم على أندرويد ولا على iOS. رحبوا بكم وين ما كنتم. مكملين معكم احنا ليكيب نتاع صباح العيد. معنا اختنا كريمه في ستاندار بكل محبه تسحب تليفوناتكم بعد شويه على 71 113 ألف. بعد ثمان بدو ناخذوا في التليفونات نتاعكم. وتحيه لخونا خالد قطات في الاخراج. يلا سيدي نمشي تسويت للميتيو. الميتيو طقس اليوم الاربعاء يكون ان شاء الله صافي الى قليل السحب باغلب المناطق. درجه الحراره ترتفع تدريجيا وفم ارتفاع مقارنة بالبارح. اليوم درجات الحرارة القصوى شدوا عندكم بتكون بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 31 و35 درجة ببقية الجهات. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. دونك بتاع عومة من العباد اللي تكمل بكري حصتها تعمل عومة ما فيها بس. والريح تكون إن شاء الله من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. إن شاء الله على كل حال يكون طقس مواتي. ذاك علاش نقول لكم احركوا على بكري، كملوا ذبيحتكم على بكري، حصتكم على بكري، واستمتعوا ببقيه النهار. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. الميتيو وما زلنا مكملين مع احتفالات العيد ومع جونا زيد اللي يعمل الكيف. وجونا من نجم يكون كان هكا صوفي وتراثنا الجميل. سمعوكم تتسويت مسفين العوامرية باسم القادر. نبدأ وبعد هي نكملوا مع الحذرة على الله دليلي. صلوا يا عشاق يزدى كيف وبعد هي انشانج دو ريتم مع شارلز نافور في توسون فار.

0: أزنبور تو سون فال موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم من جديد. هذه صبحيه العيد حتى اللول نتاع القايله حتى السنار. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. مازلت برشا موسيقى تستنى فيكم شوي اخر باش نمشي والجو التونسي وجو النوستالجي مع عم الهدي القلال في دار الحبايب. قل لي رحلوا فين. قول هذايا كيما عوديكم كل صباح عنا الفيل الزين تو سويت دقيقه حظه.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بالف خير. عيد اللمه الفرحه لقلوب الصافيه. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامه معاكم وخليوا زاد الحظ يدق ببينكم. اول اخبارنا للحمل، عيد السنيره وفيه طاقه ايجابيه وفرحه مختلفه. إيه الثور، العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسيه مميزه. والجوزاء فما خبر باهي والا فرصه تنجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم سرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايدة خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد طاقتك باهية، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء نحبك تستمتع باللحظة وما تخليش التوتر يسرق منك فرحة العيد. الضحكة الحلوة اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايدة عن الميزان. عيد السنة فيه راحة نفسية واحساس الأمان، تحس روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول أنك توازن. الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. كان على برج الدلو ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات خلينا نقوله مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: ما لا جو على موزايك اف
1: ام وما لا جو على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. مرحبا بتليفوناتكم وباصواتكم العزيزه على 71 113 ألف. بعد شويه نستقبلوا للديكاس نتاعكم، تهانيكم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وكيف كيف ما تنساوش زاده بعد شويه الموعد يكون مع الو كوندكتور، سؤال سهل ماهل تربحوا معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. سينو مكملين مع دريدا شويه اخر اللي تجينا في لسي مو دانسي. قبل هذايا هذا باب الهدي جويني غنينا مفتون بخزرت عينيها. كل عام وانتم حيين بالخير، هذا صباح العيد عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير، ان شاء الله يا ربي من العايدين الفايزين. معنا هديه في الاخراج الرقمي ومعنا خالد في الاخراج، واختنا كريمه بكل محبه تستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون
2: موزيك فام.
3: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد. نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى لنص نهار. برشا فيكم يتسأل لحالة الطقس في الوقت هذية مع 7:24 دقيقة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوية.
4: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو ميتيو
3: معنا سي صبحي بن احمد, نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وصباحك كله بركه وعمل. مرحبا سي صبحي.
5: صباح الخير خويا حسن, عيدك مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
3: عيدين فايزين ان شاء الله.
5: يعيشك ان شاء الله.
3: الامور طيبه والله.
5: الحمد لله
3: الحمد لله.
5: ان شاء الله ديما فرحانين
3: يا رب.
5: ان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ربي يعيد علينا باليوم والبركه. امين
3: امين يا رب العالمين. كيفاش
5: بالنسبه لي اليوم نجم نقولوا يتواصل معناتها الهيمنه والتمركز لمرتفع الضغط الجوي تقريبا على اغلب مناطق شمال افريقيا امتدادا حتى لاوروبا, وبالتالي معناتها درجات الحراره ما زالت في نسق الارتفاع. بالنسبه لليوم طقس صافي الى قليل السحب تقريبا على اغلب مناطق البلاد, ريح تتواصل من قطاع شرقي ضعيفه فمعتدل, البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى تقريبا ما بين 26 و31 درجة قرب السواحل المرتفعات. اليوم ان شاء الله نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة تقريبا في حدود 31-32 درجة, توصل حتى اكثر شوية في داخل المناطق معناتها جهة منوبة توصل حتى 33, وتتراوح ما بين 32-35 درجة ببقية الجهات. تقريبا ما زال هذا المرتفع الازوري اللي هو معناتها قاعد يهيمن تقريبا على كامل المنطقة معناتها باش يتواصل الى غايه نهايه هذا الاسبوع, وبالتالي يتواصل كذلك الارتفاع في درجات الحراره غدوه اكثر من اليوم تقريبا بدرجتين. ان شاء الله غدوه نسجلوا 34 درجه كحراره قصوى بعد الظهر بتونس العاصمه, توصل حتى معناتها 36-37 درجه ببقيه المناطق وخاصه مناطق الشمال الغربي اللي هي باش تشهد اكثر ارتفاع بالنسبه للايام القادمه. كما نلاحظوا معناتها
3: المرتفع الصيفي تقريبا معناه
5: الصبحيه نجم نقول
3: برشا عبيت تسمع فينا توا عامل الرياح مذهلي ما فماش ريح دوك نجم نعملوا عمى ولا لا
5: بطبيعة نردوا بينا بطبيعة الحال الشمس ديما نبعدوا على أوقات الذروة. البحر باش يكون تقريبا قليل الاضطراب إلى حتى هادئ معناتها غدوة نجم نقولوا هادئ معناتها البحر تقريبا على معظم السواحل فماش رياح الرياح ضعيفة جدا, والحرارة نجم نقولوا معناتها أكثر بقليل من المعدلات العادية للعشرة الأخيرة معناتها من شهر ماي, نجم نقولوا أكثر حتى توصل حتى الفارق بالنسبة لليوم وغدوة 3-4-5 درجات غدوة بالنسبة لتونس العاصمة. نذكر معناتها الرقم العادي دي هذه الفترة هو 27 درجة في حين غدوة نجم نسجل حتى 34 درجة. إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى ونستحفظ على رواحنا إن شاء الله.
3: نستحفظ على رواحنا إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير. صبحي شكرا لك, تحية كبيرة لك سيدي ولكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي ديما متجندين ليلا نهارا 24 ساعة 24 وكيف كيف كامل أيام العام من أجل أن يقدمونا المعلومة المفيدة. نشرات محينة تلقاوها على موقعنا موزيك فم بوانيت. تابعوا بعضنا حالة الطقس كما قلنا في صبحي, طقس يعمل 66 كيف اليوم وغدوة كيف كيف يزيد يسخن أكثر وأكثرين. يقول لك مواتي مش الإنسان يعمل غطسة, ولكن ردوا بالنا نبعدوا من أوقات الذروة. أوقات الذروة نعود نذكروا بهم بالحداش تاع الصباح حتى الأربعة متاع على القايلة, سيختو ما ننسيوش نحطوا نلبسوا دي كاسكيت, نلبسوا كيف كيف نحاولوا أنه نلبسوا المظلم تاعنا ما فيها بيس, نشربوا برشا ماء على خاطر في البريود هذية وقت اللي نشهدوا هكا ارتفاع كبير تاع درجات الحرارة ننسيوا الماء. سيختو نعطيوا لصغيراتنا للناس الكبار زدا كيف كيف نعطيوهم الماء وناخذوا بالأسباب وما ننسيوش زدا كيف كيف نحطوا ليكرون سولير على خاطر يحمينا أيضا من أشعة الشمس. وإن شاء الله على كل حال يتعديوا أيام عيد يعملوا 66 كيف. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بالخير, عيدي وسنين دايما.
1: ميتيو ميتيو
4: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: موزيك فام
3: ومع مكملين معاكم احنا في صباح العيد على 71 113 1000 نكونوا سعداء باستقبال اصواتكم بعد شويه على موجاتنا ديديكاس شويه اخر كيف كيف تقولوا لشكون تحكيوا لنا ساعه على العادات والتقاليد نتاعكم في جهاتكم اجواء العيد في صباح العيد. ماذا بينا ناخذوا تليفونات من مختلف ولايات الجمهوريه ومن الخارج زيد طلبونا على 0216 71 113 1000. مرحبا بالتليفونات نتاعكم الكل سيختن مو طوى برشا عبيد ذبحت هكايا معناها وقاعده في الحوسه وبرشا فيهم يطلب الفن التونسي واليوم عندنا برشا غنيات تونسيه تعمل الكيف كي يقولوا سيدة الغناء التونسي شكون نقولوا سي خالت هذي عليا شوي اخر في ما نحبش فضة وذهب على موجات مزيكا فعلا
6: على خاطر ثقتكم فينا امانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال مازال
7: في مونوبري لزوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدور صوص ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر بسبعة دينارات و 590 اكاو ومعها الثانية بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة
8: مونوبري ديما معك

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم في صباح العيد، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. وقيت الربح توت سويت في الو كونتكتور.
1: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونتكتور.
2: الو كونتكتور.
0: والربح اليوم يكون مع صديقتنا جميلة بن عزيز في بومهل، وما تنسيوش راجعين في مجرين. والربح مرتين مع توتال انرجي، عنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. صباح النور جميلة، ان شاء الله كل عام وتحية بالخير.
3: اهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟ يا لله من العايدين فايزين ان شاء الله. ان شاء الله بصحة
3: لبدين، عيدك مبروك، نعاد عليكم بالخير ان شاء الله.
0: شنو الاجواء في بومهل؟
3: والله ما شاء الله، اللهم صلي على النبي،
0: صلى الله عليه وسلم،
3: احنا حين بخير دينا ولمة الاسلام الكل،
0: امين يا رب العالمين. اي لله، سؤالنا سهل مهل، اي سؤالنا ركز لي مليح. حسب رايك، السرعه القصوى بالنسبه للعبيد اللي تسوق في اللوتوروت، هل هو 30 كيلومتر في الساعه، 50 كيلومتر في الساعه، والا 110 كيلومتر في الساعه؟
3: 110 كيلومتر في الساعه.
0: صلي على النبي عليك، مبروك عليك ال 200 دينار من هديه طالب يجي. اسمع استنى استنى، حفلي في الدار يزي عاد خايب سعد زغروطة هنا، ذيك عليش قلت فرحت. اللهم صلي على النبي. يا لله ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير. اي اختي جميله
3: ليك، وكيف تمسست موزايكا فيه،
0: ربي يبارك لك،
3: وشعب الشعب التونسي كله، وشعب الامه الاسلاميه،
0: امين يا رب العالمين. اي لله، قولي لنا شكون تحب تعيد؟ اي
3: والله نحب نعيد على عائلتي الكل، نحب نعيد على عائلة حميتي وعلى الناس الكل يتعرفني، وإن شاء الله عندي إن شاء الله سنة طفلة في الباك.
0: يا ربي إن شاء الله، إن شاء الله إيش أقول لك، إن شاء الله تنجح في البكالوريا، تكلمها في على كل سنة ربحوها زيدا كيف كيف
3: إن شاء الله. يا
0: ربي نجح. شو اسمها البنوتة جميلة؟ أمين يا رب العالمين. شو اسمها البنوتة جميلة؟
3: أمين.
0: قلت لك شو اسمها بنتك، شو اسمها جميلة اللي بتعدي في البكالوريا؟ مريم.
3: مريم السعسوقي.
0: ان شاء الله بنجاح يا مريومه يا باهية، وان شاء الله مونسيون تري بيان يا ربي. تحيه ليك يا جميله،
3: يا رب
0: ان شاء الله، يا ربي ان شاء الله، ان شاء الله يا جميل، ان شاء الله بنجاح لي هي ولبنيتنا ووليداتنا الكل. كل عام وانتم حيين بالف خير. اليوم جميله من بومهل ربحت معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. تحيه لكم الناس الكل. الموعد يجد غدوه كيف كيف مع توتال انرجي في نفس الموعد، والربح كالعاده 200 دينار من اهداء توتال انرجي.
2: الو كونديكتور، الو كونديكتور.
1: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.

0: هذه دليل على مجد موزايك اف ام. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. عيدي وسنين دايما مكملين مع ليكيب الكل من توا حتى النص نهار. سينو 71 ميت باش نلف على ذمتكم بعد شوية. اصواتكم العزيزة تنور موجات موزايك اف ام من داخل تونس من خارج تونس. نسيتي با نوزابلين بعد شوية ناخذ معاكم جو العيد تعريض وزدا كيف كيف على احبابكم وناخذ شوية عادات وتقاليد. سينو خليكم مع الجميلة غفران العكرمي بكامل اناقتها اليوم الأنيقة الفكرية وأيضا الهندام تاعها الأنيق شاري اليوم روبة عيد محليها بلغوا أمور واضحة. إن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير يا غفران. وبعدها هي أخونا أحمد عدالة يجيكم في نشرة رياضية طويلة وطويلة جدا وجميلة جدا لأحباء الرياضة كيكا هكيكا وانتم تحطوها في العلوش تسمعوا في آخر أخبار الرياضة على موجات الأولى في تونس. محضرين لكم موزيكا زادة كيف كيف مازال تعمل الكيف برشا طرب برشا جو تونسي شوي آخر. السيدة نعمة عطينا هو يما الأسمر يما تسويت الأخبار والحديث بقية.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد لوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
5: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور.

0: تر إلكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم. في مناسبة عيد الأضحى المبارك من أسرة إذاعة موزايك تتقدم إليكم بأحر التهاني. نرجو من الله أن يعيده عليكم بالخير والفرح والطمأنينة، سنين دايمة وكل عام وانتم حيين بألف خير. نبدأ أخبارنا بالمؤشرات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية والتي تتوقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد وضع فريق من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين في فترة العيد لتقديم الإرشادات والرد على الاستفسارات مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. والديوان الوطني للتطهير يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، فضلا عن تسجيل أعطال تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح، موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. عالميا، أروقة وساحات المسجد الحرام اكتظت منذ ساعات الفجر الأولى من يوم عيد الأضحى المبارك بحجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، وذلك بعد أن تحركوا من مزدلفة إلى ميناء إثر الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من الحج. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد متوعدة بالرد، في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. سقوط قتلى ومصابين في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة جراء تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق وفق ما أعلنته السلطات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع أحمد عبدالله في سبر إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس، عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وصباح النور. مرحبا بكم في أولى نشراتنا الرياضية، والبداية بالملف اللي كان حكى عليه رئيس مستقبل سليمان أمين لبيرس هوني في موزايكا فام منذ تقريبا مع نهاية البطولة. مستقبل رياضي بسليمان قدم رسميا شكاية لدرجة الأخلاقيات في الفيفا نوفمبر 2025. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الرابطة وقالت لها كونه يمنع منعا باتا برمجت أي مباراة رسمية خاصة بمسابقات البطولة والكأس بالطبيعة خاصة البطولة في ملعب لا يستجيب لشروط تركيز وحسن عمل تقنية الفار والنقل التلفزي. ثم في فيفري 2026 مستقبل الرياضي بالمرسى يراس لجنة المسابقات وقالها أنا ما نلعبش ملعب بيربو رقبة لأن الملعب ذا لا يستجيب للشروط المذكورة. يعني في مرحلة الإياب بعد ما لعبوا مرحلة الذهاب الكل، في مرحلة الإياب مستقبل مرسى راسل الجامعة التونسية لكرة قدم ولجنة المسابقات قال لها ما نلعبش ملعب بيربو رقبة، تم تغيير الملعب. 20 ماتش تلعبوا في ملعب بيربو رقبة خاص بالمراسلة متاع مستقبل سليمان للجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا. مستقبل سليمان يستأل هنا منين حصلت هيئة مستقبل مرسى على المعلومات هذه، وعلاش تم الاستجابة لطلبها بعدم خوض مباراتها في ملعب البوركبة ورفض مطلب المستقبل الرياضي بسليمان في وقت سابق، وعلاش مستقبل الرياضي بسليمان اللي هو يستقبل في مبارياته الكل في الملعب هذا بالبوركبة ما عندوش معلومة كون الفار في إخلالات خاصة على مستوى تقنية الفار الخاصة بالتسلل. طبعا قال مستقبل سليمان كانوا لعب 10 ماتشوات وفي الملعب هذا في السنة وثم أكثر من 10 مباريات، تقريبا 20 مباراة حسب كلامهم بين عامين تلعبوا في الملعب هذا، وقال ثم 10 مباريات لعبناهم في الملعب البلدي بير بورقبة، ما في بلناش اللي ثم مشكلة متاع تقنية فار على مستوى خط التسلل، وتضررنا من الموضوع هذا وحرمنا من أهداف ولقطات حسب المراسلة دي من قرأ، ورانا في حاجات موجودة في المراسلة اللي قام بإرسالها المستقبل الرياضي بالمرسى إلى الفيفا. الفريق تسائل زاد على نقل مباراة مستقبل سليمان ضد نادي الإفريقي مدينة الكاف خارج ليودلي يعني في وقت أقل من 48 ساعة، وتسائل زاد على رفض إطلاع هيئة المستقبل الرياضي بسليمان على تسجيلات الفار في أكثر من مباراة كان طالب بها. شنو قال المستقبل الرياضي بسليمان؟ قال كان اللخص قال ثم عدم الامتثال لقواعد السلوك العامة والمنظمة للمسابقات، عدم المحافظة على الحياة في علاقة بالوثيقة اللي حصلت عليها مستقبل الرياضي بالمرسى حول تقنية الفار، ثم إخلال في تنظيم المباريات، وثم تضارب مصالح في ملف الفار، وثم استغلال النفوذ. المطالب اللي قدمها المستقبل الرياضي بسليمان لجنة الأخلاقيات الفيفا فتح تحقيق في علاش الوثائق القضية وصلت لمستقبل مرسى ولم تصل إلى الفريق يعني مستقبل سليمان، وحكى زاد طلب كونه يفتح تحقيق الفيفا تفتح تحقيق في تضارب المصالح ما بين الشركة متاع الفار وفي علاقتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى اللي حسب كلامهم هما اللي أمدوهم بالوثيقة هذه. كيف زاد طلب فتح تحقيق في عدم حصول الفريق على تسجيلات الفار الخاصة بمباريات ومنها مباراة المستقبل الرياضي بسليمان النادي الإفريقي في علاقة بالهدف اللي كان سجله الفريق، وطالب بمراجعة نزول الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية. الموعد نهار السبت مع مباراة الفاصلة تحقيق الصعود الرابطة المحترفة الأولى، ماتش ما بين نادي الرياضي بحملان في الملعب الجيبسي الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة. الماتش هذايا دون حضور جمهور بسبب كونه ثم أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة، وثم معلومات مازالت معناش تأكيد لكن ثم يمكن طلب كونه يتبدل الاستاد متاع الملعب الأولمبي بسوسة باش يلعبوا بالجمهور، توا في قدم الساعات ناخذوا أكثر التفاصيل. موعد زيادة نهار الأحد هذا الأربعة متاع العشية مع نهائي كأس تونس بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. عملية بيع التذاكر المنتظرة تنطلق غدوة الخميس على موقع إيجا على الإنترنت ومع تخصيص شبابيك في مدينة جرجيس. الكتاب العام للنجم الرياضي الساحل اعلنت كونه باش يتم عقد جلسه عامه انتخابيه استثنائيه نهار 19 جوان 5 متاع العشيه بنزل الجمعيه طريق القلعه الصغرى بسوسه، ونقطه وحيده في جدول الاعمال هي انتخاب هيئه مديره جديده لاستكمال الفتره النيابيه للهيئه المستقله. نمشي ونحكي عن المنتخب الوطني اقل من 20 سنه. البارح كان لعب منتخبنا هو اقل من 20 سنه لكن حظر فيه ال 20 سنه لانه هو 2007 2008 لعبنا البارح ضد منتخب المانيا مواليد 2008 وربحناه 2-1 2-1 هي النتيجه النهائيه مش كيما في الصفحه الرسميه نتاع المنتخب الوطني التونسي لانه ماش نسيو هدف ولا حاجه انتو 2-1 وفي الماتش ياسين شعباني كان سجل هدف الاول منتخب الوطني التونسي ولؤي الغضباني كان سجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني التونسي في أقل من 20 سنة. اللجنة العليا المستقلة مشرف على انتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد قررت قبول ترشح قائمتي السيد كمال السنوسي وكريم الهليلي والقائمات الزوز فيهم كل دونك قائمة كريم الهليلي تحمل اسم الإصلاح ونجاح فيها كل من كريم الهليلي ليلى الزرازي نطاط هيثم السويسي عدنان العويان وسامي حمروني من الجيبسي حازم المنصوري ماهر عثمان هنا الجناوي أحمد المبروك ماري معلول وحلم الدريدي لطف المكني هالة الشمساوي ومحمد علي الزيني. القائمة الخاصة بكمال السويسي تحمل اسم قائمة إعادة البناء فيها كل من كمال السنوسي بطبيعة عبد القادر بودريغا علي العيادي حمادي والناس محمد عميرة شكر لويس محسن الماطري نعيم أبراهام فهيمة بن شريفة نجيب التهامي رضا المكني ونجيب الشريف وإلهام الغريسي ورياض حامد. موعد اليوم مع نهائي كونفرنس ليج 8 متاع الليل في الريد بول أرينا في لايبزيغ. كريستال بالاس يواجه رايو فاليكانو. نشاهد كل أخبار الرياضية على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم توا مع أحسن وكامل الفريق في ديديكاس العيد.
3: فعب ريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريدو طور عالمك.
6: ملا جو على مجاي كفاية.

0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم مبروك وعيدكم مبروك. الناس الكل سنين دايما وكل عام انتم حيين بالف خير. اليوم في موبايل نيوز نحكيوا على مبادره تلقتها الهيئه المحليه للهلال الاحمر ببومها للبساتين من ولايه بن عروس، حمله لجمع التبرعات لعدد من العائلات محدوده الدخل بمناسبه عيد الاضحى. دونك التبرع هذا ينجم يشمل الاضاحي كما زاد يشمل كميات من اللحوم الحمراء. مسؤوله العمل الاجتماعي بالهيئه دعاء بن سليمان كانت صرحت انه الهيئه عندها أيامات ملي أطلقت النداء هذا على جميع صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات بمناسبة عيد الأضحى لتوفير الأضاحي واللحوم الحمراء لفائدة زادة أصحاب الحق المتمركزين بمدينة بومهل والمسجلين زادة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة. وقال زادة أن الهيئة عندها سنوات هي تقوم بتنظيم الحملة هذية واللي تتواصل حتى لعشية عيد الأضحى، دونك حتى لليوم العشية، والهدف هو التعزيز نتاع قيم التكافل من الاجتماعي ومساندة زادة العائلات المحتاجة كما زادة تسعى في حدود ما توفر لها من إمكانيات وحسب زادة الموارد والكميات اللي باش يتم استقبالها لإدخال الفرحة خلال المناسبة هذه المستحقيها. بيانسور ديما تكون الأولوية لعائلات الأرامل والأيتام. الهيئة زادة دعات المواطنين إنهم يساهموا كثيفة في الحملة هذه سواء عن طريق التبرع بالأضاحي وإلا حتى اللحوم الحمراء. دونك كيفاش الطريقة للاتصال؟ كان اليوم تحبوا أنتم زادة تتبرعوا بشوية لحوم للعائلات هذية وتفرحوهم، دونك فما المقر متاع الهلال الأحمر ببومهل البساتين في ولاية بن عروس، وإلا فما زوز أرقام دونك اللي تنجموا من خلالهم تتبرعوا، دونك 50-344-445 وإلا 96-712-063، وتنجموا زادة تطلعوا على كل تفاصيل الحملة. إن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفروا فيها على الباج موزايكا فاما.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 30 مايو 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
5: توبنت، very fiber people.

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. دراسة جديدة من بين ستيت كشفت حاجة غريبة شوية. يبدو اللي تشات جي بي تي يجاوب خير كي يكون ديريكت وحتى رود. خلال أكثر من 250 تيست برومت، الأسئلة الفيري رود جابت دقة توصل ل 84.8%، بينما الأسئلة بولايت برشا كيما Could you please tell me جابوا نتائج أقل شوية ب 80.8%. الباحثين يفسروا اللي الكلمات الزايدة والفورمولاسيون الطاف ينجموا يخلقوا كونفوزيون للإي آي، بينما الأوامر المباشرة كيما Tell me the answer تخلي الإنتنت أوضح وأسهل الفهم. إيغوني دو جور، الطريقة اللي تنجم تجرح مشاعر البشر ممكن تساعد الماشينز تفهم خير. أما السؤال الحقيقي، هل لازم نولي رود مع الاي اي باش ناخذوا ريبونس أحسن؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمية على تي تي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي، الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500، باش تولي مش تكونكتي ليه، أما تفانسي على الإنترنت، موزيكا، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. مالزر بروحك، أكتيفي لوفر فانسي دو تي تي، وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي، ومعاها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بال5 جي تي تي.
1: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.

0: مرتضى على موجات موزايك اف ام، مرحبا بكم جديد في صباح العيد توا 8 و7 دراج. بعد شويه الموعد يكون مع اصواتكم العزيزه على 71 113 الف، لكن قبل هذايا اللي فاتوا الفيل الزين توت سويت دقيقه حظة.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بالف خير. عيد اللمه الفرحه لقلوب الصافيه، حضروا رواحكم، خليوا الابتسامه معاكم وخليوا زاد الحظ يدق بينكم. اول اخبارنا للحمل، عيد السنيره وفيه طاقه ايجابيه وفرحه مختلفه. إيه الثور العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسيه مميزه. والجوزاء فما خبر به والا فرصه نجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم التسرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايده، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد طاقتك باهيه، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء حبك تستمتع باللحظه وما تخليش التوتر يسرق منك فرحه العيد. الضحكه الحلوه اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايده عن الميزان. عيد السنه فيه راحه نفسيه واحساس بال أمان، تحسوا رواحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول أنك توازن. الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. وكان على برج الدلو ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات، خلينا نقولوا مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: وزي كفاية
3: تسعة غير بعد راجل لما جيت موزيك فيم. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بالخير، نكونوا سعداء باستقبال أصواتكم على 71 100 وتتشتلفوا طلبوا أختنا كريمة وتخليوا أرقامكم وإحنا نعود نكلمكم. كنتوا داخل تونس خارج تونس، تحية لكم وين ما كنتوا. يلا يا سيدي، أول تليفون يجينا من عند صديقتنا العزيزة نجيت من توزر، تحية من خلالها لكل أهلنا في الجريد العزيز. مرحبا بك يا نجيت، ان شاء الله كل عام وانت بخير.
4: عايشك يا ولدي حسن، ان شاء الله سنين زينة ولدي، كل عام وانت بخير.
3: يعيشك.
4: وانا فرحانه، اسمعني راني البارح نسمع فيه على كل لسان.
3: أيوة.
4: قال ولدي حسن الهمامي راني باش نقدم اليوم العيد، قلت له يا ربي الحمد لله.
3: ايه
4: ولدي حسن مش يقدم اليوم.
3: ربي يخليك. عايشك يا نجيت يا بيه، شنو احوالك؟ شنو هي الامور؟ شنو احوال توزر؟ قل لي.
4: الحمد لله، والله مصلي عني بيه ولدي حسن.
3: الله مصلي عني بيه الحبيب. ايوه
4: عايشك، صلى الله عليه وسلم. عايش ولدي، والله مصلي عني بيه، محلاها حركيه. مصلي عني بيه في توزر.
3: صلى الله محمد. ايوه بارك الله. دونك قل لي، ذبحتوا سنة؟ ليش نية الأجواء؟ احكي لي في الدار.
4: والله ليه حسن ما ذبحناش الحق.
3: ميسج كل عام وقسم الحمد لله.
4: سنة شوية الحم كنا.
3: ايه باهي برشا. في توزر شنو يعملوا صباح العيد؟ شنية العادات والتقاليد في توزر؟ ترى فما ميكل سبيسيال تعملوها؟
4: والله العادة هاي مش نقول لك الموكي تباح العلوش بتبيعها باش يشوي كل الناس وكل شيء.
3: أيوة.
4: الكتلات المشوية اللي بدأ منها ولا رفخة ذيك بتاعته.
3: اي هذه هي الرفخه. صحيح، انا حبيت نهزك غادي هكا ذكي انت ما شاء الله عليك. الرفخه اليوم اللي نعرفه مثلا تو طقس سخون هكا ولا كي تاكلها كليتها رنين انا كليتها في نفطه الحقيقه. يعطيك صح، انا كليتها في نفطه كانك ركبت كليماتيزور في بدنك. شنو السر نتاع هذا الكل؟
4: والله بالحق كما كنت تحكي ودي حسن، هي راهي تبرد جدا. هي هريت كيف
3: تبرد،
4: كيف تعمل بالثوم حاشا ولدي والطماطم والتوزر اكثرون
3: هذيك. صحيح، هي
4: حطها في الفريجيدير تبرد، هي تتكل بارده كما قلت انت، تبرد البدن بالحق.
3: راه والله تبرد البدن. اي اكزاكتومون.
4: اي وفما رسخه طايبه زاد قولوا لها طماطم حاشا ولدي وفلفل وثوم طايب وكل شيء. هذه زاد تتقد ترحى معناتها وتتحط شويه عليها شويه كرويه كل شيء وشويه الزيتونه ونحطوا فيها شويه ما بارد هكا باش تدوا بتحرك بالفلفل و الجبير زاده ولا تتخلط معها الكوتسي ابيض.
3: حلو. جميل جدا.
4: جميل جدا.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
4: شويه مشوي نعمل قديد انا على دقيقتنا نتاع
3: تونس. لازم. ايوه لازم قديد هذاك لازم. عاد عندك بينا عاد شنو 20 يوم يجينا راس العام الهجري. ان شاء الله كل عام وحنا حيين بالخير الحمد لله.
4: والعافية. احنا اي واحد يبدا لابسه دي كفايده
3: الحمد لله. ان شاء الله يا رب.
4: نعملوا تفوير اللحم، نفوروا اللحم بالكليل
3: والزعفر
4: وشويه هريسه عردي. فهمتني؟
3: صلي عني
4: بي صلى الله عليه وسلم. هذا ساعه فما يتفور اللحم ساعه وحده هذا اللي يحط عليه في الكسكيت.
3: ايوه
4: وفما كل حاجه ولدي كل الراس زاد قلت لك وكل الكرعين هذوك يتفوحوا زاد بالهريسه العربي والكليل وكل شيء والزعفر وهريسه معناتها والزيتونه وشويه هكا طماطم يتفوحوا بالكدا تفوحهم تخليهم ساعه على شيره قبل ما تطيبهم بنص ساعه هكاك يقعدوا باش يشربوا كلفاح. بعد يتفوروا ولدي ونعملوا الخبز المطلوعه
3: ايوه في الغنيه ذي ولا في الطاجين.
4: اي في الطاجين ولا في الغنيه فما كل واحد كيفاش.
3: ايوه يتشتش على روحه يبدا يغني وحده.
4: صحيح. يتعرف السميد بالكدا بالكدا مع الخميره وشوي يضحك نظيفه الزيتونه نظيفه حاشا ولدي خل
3: حاجك بسوي.
4: اي ولدي تعرك عركه سمحه ويتحط معناتها يخمر باش يقعد خاطر يحب هو الراحه الخبزه ذي فهمتني. ومن بعد نقرص خبز هكا خليه يرتاح زاد نغطيه بمنديله نظيفه كي وخليه يرتاح ونحط الغنيه يسخن ونعمل بالخبيزه. بالخبيزه انا نعمل في الدار الحق.
3: ان شاء الله تاكلوا ان شاء الله تاكلوا بالصحه. يا لالا يا نجيت يا سمحه. اي لالا نجيت قولي انا شكون تحب تعيد تقول كل عام وانت حي بالخير.
4: كل عام ساعة وانت ولدي وعائلتك
3: ربي يفضلك
4: واخوتك الكل الحق وانت انسان طيب ولدي حسن
3: يرحم ولديك. يرحم ولديك
4: حيشك
3: بارك الله فيك.
4: وكل اذاعتنا العزيزة اللي مونستنا صدقني مونستني وضعيك محلاها والله صلي عليك عليكم الكل.
3: واحنا
4: محلاها
3: واحنا كان باهين. اي كريمة اختنا عاد ديما بالاخلاق العالية والابتسامة
4: محلاها الاخلاق يكرمها. قل ربي يعزك اختي كل عام في بخير ونعيد على بنات خويا متوفي الله
3: يرحمه وينعمه ان شاء الله.
4: عيش ولدي يا حسن نعيد على بنياته وزوجته ونعيد على أختي الصغيرة نقول له أختي ربي يفضلك لي يا أختي يا حنينة يا سمحة يا مزيانة
3: ربي حنكم على بعضكم إن شاء الله.
4: حيشك يا ولدي حسن والله يا أخي ولدي حسن نريد بنتي اللي ما جبتهاش هذيك.
3: حمدول ربي حنكم على بعضكم. هو حتى ربي كي قال سنشد بعضك بأخيك معناها
4: صحيح
3: ديما الحمد لله ديما إن شاء الله الأخوة يد واحدة إن شاء الله كيد كربت المعدنوس
4: كده شري حاجة تتفكرني تتكلمني دي ما تسأل علي أنا
3: الحمد
4: والله الحمد لله
3: الحمد لله ربي حنكم على بعضكم ربي فضلك ربي
4: خليك
3: فضلك
4: ما عندك يبارك لك
3: يعيشك
4: أنا في فرحتك
3: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي فضلك للنجيب عايدة تحية ليها أختنا عايدودة
4: تحية ليها محليها ومحلى كليمها
3: ربي خليك للنجيد ربي عزك يا للنجيد بارك الله فيك. نحب نحييك برشا ونحيي كل أهلنا في بلاد الجريد في توزر العزيز علينا من توزر نجزل الزهرة معنا لعايشة عسلامة لعايشة مرحبا بيك.
5: أهلا وسهلا أخوي أحسن
3: شحويلك يا للا لبس عليك إن شاء الله كل عام وتحية بالخير ربي فضلك يا للا عايشة من العايدين الفايزين إن شاء الله
5: من توزر
3: جريد
5: في تونس
3: اي ميلا سان جيرمان جيو هكا نلعب
5: ماني جريديه
3: انت زاده جريديه الله صلي على النبي الله الله الله الله هاي ميلا ان شاء الله ان شاء الله العيد هذايا تعدينا بالخير ان شاء الله
5: ورب فضلك
3: ربي يعزك يعيشك
5: يعطيك الصحه
3: ربي يفضلك
5: يفضلك صحتك ومينتك ومعندك
3: بارك الله فيك. هاي قول لي اليوم ايش عملت في صباح العيد؟
5: والله هكا نقول لك تضحك عليا خبز عشان طرف خبز على الصباح
3: خمسة وخميس عليك
5: بارك فيك يا عيني وعمل طبيفة للباء
3: اي ما شاء الله
5: وكلت اموري
3: اي ما شاء الله
5: اما الذبيحة ما ذبحتش ما كذبش عليك
3: الحمد لله كل عام وقسمه الحمد لله على
5: خير بارك اقول لك انا عليه
3: ايوه قول لي
5: انا خاطر لتغوا في السر هذا يا ماي عرفت لولدي
3: الله صلي يعني مبروك يلا عايشة ان شاء الله يثمر ويعمر
5: عطا شكون انا خاطر انت تعرفوا
3: نعرف ولدك زد هاي بيتر
5: نذير من فان
3: ان شاء الله مبروك عليه
5: الفوتوغراف
3: اي ان شاء الله مبروك عليه ان شاء الله ربي يهنيه ان شاء الله بالذريه الصالحه يا ربي
5: حبيت نبعث له ولدي ديكاس وقول له ربي يهنيك يا وليدي
3: أمين.
5: وربي يسترك ويبقى عليك السطر انت وجميع المؤمنين
3: امين يا رب العالمين
5: يبارك فيكم ويعايشكم نعيط على خواتي الكل بس ما نطولش عليك
3: ليه مرحبا بصوتك يا عزيز
5: فاميل شابي بصفه عامه
3: تحيه للشبابيه الكل
5: عايشك بس ما نطولش عليك وثم لو خيان يحبوا يتكلموا
3: ايه
5: وربي فضلك ويحميك
3: ربي فضلك يحميك ربي فضلك يعيشك ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالخير
5: ان شاء الله مبروك
3: يعيشك يا لالا وربي فضلك وربي فضلك صغيراتك وكمان يحب قلبك محلى اصواتكم ومحلى زده كيف هالجو الكبير اللي تعديه لنا اترافير موجات موزايك اف ام 71.12 مازلنا مكملين مع تليفوناتكم بعد شويه ومكملين زده كيف موزيكا تعمل 66 كيف شويه اخر شونج دو ريتم سمعوكم ساره بيركيتي على موجات موزايك اف ام
6: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين ومع علمية الفرحة دوم سنين
7: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون
8: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
9: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاوي غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
11: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقة ب 15% والباقي يخلص في عقلك على 4 شهور إلكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء
12: مونوبري ديما معك

0: بيبيسيتي. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: إلى قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من البلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
3: توبنيت Very fiber people.
4: تدلل تدلل
5: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: ملا جو على

0: ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: شكرا كل عام وانتم حيين بالخير، مرحبا بكم نجيد في صباح العيد. نكملوا بعضنا حتى النص نهار، 71,113,000 على ذمتكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بأصواتكم العزيز علينا باش تقدموا تهني العيد وتقولونا زادة كيفاش تعديوا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. نمشيو لجرومبيليا معنا الأحلام. مرحبا مدام، أهلا وسهلا.
2: مرحبا إن شاء الله عيدك مبروك
1: ويا يعيشك. إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير لله، وإن شاء الله بالعيدين الفايزين. هاي كيفاش الأجواء في جرومبيليا؟ احكي لي. هاي
2: والله الأجواء في جرومبيليا تهبل بصراحة في الصباح.
1: اللهم صل على النبي.
2: المشية لصلاة الفجر.
1: أيه.
2: أصلي الصباح، بعد خرجنا شوية ورجعنا لصلاة العيد. صلاة العيد ممتازة ممتازة جدا في جرومبيليا بصراحة.
1: الحمد لله.
2: تخرج تلقى الناس الكل فرحانة، وناس الكل تسلم على بعضها، وناس الكل تعيد على بعضها، وفي نفس الوقت تزرب كل حد معناها ماشي باش يعمل بحيته على بكري بحكم الشمس والكل.
1: ايش هي العادات في جرومبيليا نهار الاولاني في العيد؟ احكي لنا شوية. هكا تو يجي الذبيح ولا يذبحوا لك الاولاد ولا كيفاش؟
2: كل حاجة الا الاولاد. وانت سيد العارفين.
1: اي دوك يجيك الذبيح. ايوه دلولين الجرومبيلية. اي ذك عليش
2: اسمعني العليم شيتهم عندي في الدق.
1: اي ربي فضلك ليهم.
2: وروح بالتليفون جاي الذبيح ولا ما تزيق؟
1: اي بي برش. اي جاي الذبيح ولا ما زال ما جيش؟ اللهم صل على النبي. ملي جا قول لك كيفاش تصبر روحك ملي توا حتى انت تذبح؟ شنو فما قهيوه فما شو حاجه حلوه؟
2: شوف فما. انا بالنسبه لي انا كأحلى عندي العيد ديما مميز.
1: ايه؟
2: خاصه العيد الكبير.
1: ايه اللهم صل على النبي.
2: نمشي عندي كيني عهد على روحي يلزمني نمشي لدار الايواء معناها ذوي الاعاقه فاقدي السند بجرومبيليا.
1: يرحم والديك. ايوه ما شاء الله عليك.
2: هذيك معناها ما نجمش ما نمشي لهمش، فهمت؟ انا بقيت يمكن عيدين ما مشيتش. صدقني كي نمشي ماشي في بالي انا باش نفرحهم، ايبا هما يفرحوني.
1: راهم
2: صدقني يعرضوك من الباب فرحانين، يحبوا شكون يطلع عليهم، يحبوا شكون يواسيهم، شكون معناها ناقصينك الحنان الدفء العائلي.
1: يا ربي يبارك لك والله يا ربي. دون ليكزومبل اليوم مدام، ولا ربي يبارك لك. برافو.
2: اي انا هذيك دار الايواء بصراحه قلت لك والله العظيم معناها نمشي في بالي انا نعمل في حاجه معناها، وفرحانه والكل نعمل في حاجه باش نفرحهم. بانكي يعرضوني هما معناه بك التحميل متاعهم ويططاو يططاو يططاو، بس معناها يفرحوك وكلي تحس معناها بحاجة ما
1: برشا مشاعر برشا مشاعر ما يتوصفوش. باهي وبعدها هي تروح للدار يظهر لي تبدا
2: هي تروح للدار واول اسمعني شعلت الكينون هكا قاعد يشعل.
1: اي مصلي على النبي.
2: اول الزائرين والباب تحل عندي رحاب هاي دخلت
1: ما شاء الله. أيوة
2: وأميرة هاي عندك بها خالتة
1: ما شاء الله. صبر
2: مدخل المشوى هو
1: هاي ما شاء الله. أيوة
2: جايبها
1: طول. أيوة هاي تريت ربيان حضر والعلوش مازل ما تذبحش هذي
2: الكل هو مازل ما تذبح. شفت الأجواء محليها.
1: لا وصلي على النبي ما شاء الله. أي فما مكليت سبيسيال طيبوها في جرومبيل نهار العيد نهار ثاني عيد؟
2: أي
1: هاي كل
2: عندما نطيب وصح هذاك اللي تذبح العلوش ديريكت يعملوا شوية هكا مشوى للعادة.
1: اي اي تخي بيان.
2: ونعملوا حسيلوا القلاية.
1: اي القلاية
2: وفي نفس الوقت نبدو حايشين في الدوارة.
1: اي
2: وكل حد كل يد معناها ما بعضها نتعاونوا
1: يد الله مع الجماعة ان شاء الله. أي.
2: عندي أميرة وريحات أدوكم وأنا نتعاونوا في الكوجينة معناها في الدوارة وكل قلاية وكل حكايات. وفي أمير وصابر
1: وقتها عادوا
2: ما ينظفوا وكل
1: الحوصة الحوصة الحوصة الحوصة الكل الحوصة تتنظف.
2: كل شيء تتنظف كل حد حاسيله ورجله ونحطه نعمله شوية فطور ونبعد العشية هرف القائلة نكمله يهز يكسر كل علوش ومعناه اللي يحبش يكسر يمشي يكسر واللي يحبش يخليه غدوة يخليه غدوة حاجة
1: جوية ما تقص سخون ما عادش يتحش
2: أي هو أيه ولا هوك عليش خطر تقص سخون يزم كل شيء يتريقل في نهاره
1: أي
2: ومن غدوة كل حد ياخد حريته
1: هو هو كذا أهم حاجة هي الحرية أي الحليم ربي يفضل لك صغيراتك
2: يعيشك
1: وربي يخليك صغيرات ولحفيد وعلاش كنت حابة تعيب
2: ديديكات أسمع ديديكات فعل عيبتي ديك أختي أو عندها قداش من عام عيدتي لهنا في إيطاليا هكا في دارنا تعيد مع أخوتي
1: لا بصلي
2: على
1: النبي
2: ونعيد على عيدتي معناها دي البرة عندي خويا مرته معناها توفيت أول عيد معناها مازال 40 يوم عندهم الكل نبلغ لهم معناها تحية جلال وسمر وعبد العزيز وعندي أماني وزياد وبدر ومروين بالعيد ولاد خميس خويا اللي في فرنسا كلهم الكل الكل كل العالم من خير ما نسمي معناها ان ننساش واحد فيهم وكل وعندك جماعة رجلي في جابس اللي في جابس واللي في تونس
1: تحية ليهم
2: وللناس الكل الناس الكل الناس الكل أهالي جرومبيليا الكل إن شاء الله عيدهم مبروك
1: إن شاء الله وأهالي فضلك.
2: تونس كاملة إن شاء الله عيدهم مبروك
1: أمين يا ربي الحمد حيك برشا الأحلام بالعيد شكرا جزيلا ليك تحية
2: يعيشك ليك. ربي فضلك
1: ربي خليك ربي فضلك تحياتنا ليك كل مستمعات ومستمعينا في جرومبيليا نمشي والتونس معنا لا مفيدة عسلامة مدام إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير
3: عسلامة ودي احتمي ربي فضل كل عام وانتي حي بخير
1: سنة يلا عايشك
3: ربي يحييك لامثاله
1: يعيشك شلا من العايدين الفايزين
3: يعيشك شلا عيد مبروك على كامل الكيب متاع موزيك الكل وعلى الأمة الإسلامية الكل
1: أمين يا رب العالمين ربي فضلك أيوة شنية أحوال العيد اليوم الصباح
3: والله أحوال العيد احنا قبل بنهار وبنهايرين نحاضروا كسلية المشوية وكسيترونات
1: هاي
3: البارح في الليل عملت شوية خبز في الفور
1: اي ما شاء الله عليك لا مفيدة حافقة تبارك الله خمسة خمسة عليك اي ما شاء الله عليك
3: عايش ولدي
1: أيوه.
3: قمت اليوم الصباح شوية بخور في الكانون حلاتي بحذية
1: ربي فضل بركة الدار عاد ذيك هكا ولي شو اسمها الحاجة
3: الحاجة اسمها حبيبة
1: تحية لها الحبيبة اي تحية كبيرة لها ربي فضلها
3: عايشك
1: بركة الدار وانت ربي بارك لك على خاطر تعرف اشتر الدنيا بخفة الخاطر فهمتني هو قال سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه باب مدينة العلم معناها كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أرباع الحكمة مداراة الناس فمداراة الناس تمر عبر جبر الخواطر وعبر أنه الإنسان هكا يكبر بكبيره وتعرف يقولوا ناس قبل جدودنا ما خليوا شيء في الضايع يقول لك الدار بالكبير كالثانية بالبير إن شاء الله ديما ديارنا فيهم الكبير وإن شاء الله ديما سوينا فيهم البير كيف ما يقال ربي فضلك يلا مفيدة فضلك الحبيب
3: عايشك ربي فضلك عايش أيوة.
1: ذبحت ولا لا اليوم قلت
3: ذبحت لا اليوم
1: صلي على النبي عليك
3: جاي الذبيح الحقيقة المسيو ما يذبحش وهاني قاعدة نغسل في الدوارة وانتم كلمتوني نعملوا توا العلوش شي حشام لو غسلت انا الدوارة نعمل شوية قلية فطورنا
1: بخفي هاي قليتك شنو زعرة مش زعرة اعطينا شوية هكا ديزاستيوس مدام مفيدة
3: قليتي الحقيقة متاع ربي شو زعرة شوية احنا نحبوا المحرها انا حين بيت الكبة
1: هاي هاي هاي شو الدنيا شو فما حاجات في الكوجينة مي الأذواق لا تتنق معناها لا تنقش واضح ولا كل واحد كيفاش يحب اللي شو يقول لك يقول لك اللي شهي شهوه يعملها في عشاء ولا يديرها في عشاء كل واحد ولا
3: يديرها انا خليت ولدي حسن فيها شويه كل هريسه عربي كتوش نتاعك
1: النواديه
3: شويه فلفل مكوش وكل هريسه المكوش اللي يحبوها
1: اي ما شاء الله اي تخي تخي بيان
3: شويه كركر شويه طماطم نقلي ونعو شويه كده لحم ونطيب وطنجره قلي
1: صحه وفرح
3: عايش ولدي معك شوية سلطة بشوية مع سيترونات مع شوية معدنوس من فوق مرشوش
1: لا لا
3: بعد الفطور نحط نعمل العصبي
1: تخي بيان اي والعصباني يطيب في نهارتها ولا من غدو
3: لا لا لا انا من غدو انا المسير يعشق حاجه نوفر بالعصبي انا من غدو فطور الخضر تربي القايله نوفر بالعصبي
1: صحه وبشفاء لله صحه وبشفاء
3: يعيشك يبارك لي العشيه
1: والعشيه شنو فما العشيه كيف
3: العشيه بعد الفطور ونعمل كل شويه عصبين اي كسر المسير العلوش عندي الفاح القديد حضرته ديجا مبيت القديد في الفاح نتاعو
1: ما شاء الله عليك ايوه
3: ومن غدوة إن شاء الله العشية بقدرة ربي نعمل شوية المرقد
1: شوية المرقد
3: عندي اي عادي لبنية معرسة العشية تجي بحذية تجي عايشة في فضلك تجي هي ورجلها العشية يعني نعملوا مشوى وعشية وما شاء الله وشاء الله ديما ملمومي في
1: الخير ان شاء الله ديما عامرة يلا مفيدة وان شاء الله ربي يبارك لك ويديك في الجنة ان شاء الله
3: عايش ولدي اما ديديكاس
1: اي مش اقول لك لاش كنت حب تعيد
3: اي ديديكاس حميتي وبحذية
1: ربي يفضلها
3: اي الحبيبة ربي يفضلها امي مسعودة تقليب يا ربي يفضلها ويعطيها بصحة للدم وديما هي مسامحتي وديما تقولي حتى بعيدة مثال جبنيتي عندي تراجك وبيتك ان شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها
1: امين يا ربي سلموا عليها برشا
3: عايشك يفضلك واللي احسن عندي اخواتي حامد ولطفي ذوكم تجراتي ان شاء الله ربي يفضلهم لي
1: امين يا ربي
3: عندي اخواتي امال وحميده ان شاء الله ربي يفضلهم زاد الكل هما واولادهم وعندي بناتي بنتي رحاب ورجلها محمد علي السايح ان شاء الله ربي يبقى على سته وربي هناه ونعمل بنات
1: الحمد لله
3: ان شاء الله ربي يبقى الحمد لله
1: ما دام عندها ام كيف كنتي ما تنجم تكون كانت طفله باهي
3: ودي حسن حتى انا نقول لهم ما نعرفش بنتي كهو ولا خاطر انا نحبها برشا عندي بنت ما شاء الله
1: ربي
3: ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى
1: امين يا ربي
3: ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله ربي يجعل عواش ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى ريحه
1: ما دام هالدعوات هذيا ما دام ما تخافش عليها بيبين الجنه الكل تحللها ان شاء الله
3: وربي الشاهد وقد بنقول شويه فيها ولدي احسن
1: ربي يفضلك كل
3: البنيات ما شاء الله عندي
1: صلي عني بيه الله صلي عني صح عليك يجي قالك حاجة قالك اللي عنده البنات عنده الخير بالحفنات إن شاء الله يا لله ربي يكرمك فيهم إن شاء الله
3: عايشك ربي فضلك عندي البنية عالية ثقلتي
1: أيوة ما شاء الله
3: وعندي سلمة جزية ماني يكو وعندي مريم سانكي ماني بريمير ما شاء الله
1: إن شاء الله ربي يفضلهم الله صلي عني بيه إن شاء الله ديما عندك الفرح وديما عندك البركة والحركة
3: زوز ببعض
1: ربي خليك يا لله ربي يعزك
3: كل عام حيط فيه ربي فيك لم تيلو
1: بارك الله فيك يا لله محليك ومحلى سباحك ومحلى عيدك إن شاء الله كل عام وتحيي بالخير اللي مفيدة تسلم عليك وعلى كل أم قاعدة تسمع فينا طبعا شوية نعدي لكم أنكو تكوغ لكل أم تسمع فينا سينو مش خلنا شوية خير مع مترو جيمز في باريزيان ونجوى كرم في حظي حلو
4: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
5: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
7: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
8: تدلل تدلل
9: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
8: تدلل
10: جيون يمدللنا

0: تأمينات الزيتون تكافل تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتون تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: كينج اوف بوب مايكل جاكسون على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في صباح العيد على 71 من طشنال. فاستقبلوا تليفوناتكم بكل محبه تهني العيد. خليكم تثبيت مع ثاني مواعيدنا الاخباريه مع الجميله غفران العكرمي موجز العاشره على الاولى في تونس. بعد هي نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير وحفل يا سيدي. ان شاء الله سيدي يستيقوا على النبي حاضره معنا والاجواء التونسيه ديما هكايا حاضره معكم على موجات الاولى في تونس.
1: شارك واربح مع مايونيز جديده باش تدخل في القرعه. ابوني جديده, صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديده وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديده واربح 500 دينار جديده بن على بن.
2: أنا هنا يا أصدقاء, وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق, جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط, غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا, هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار, واليوم برافا عملت أحسن فان, جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا
5: مع مونوبري. تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك, تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. إلكتروميناجي ولا معون, خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء.
6: مونوبري ديما معك.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فروبلولو. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام, مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على السكن الملائم. وبموجب البيانات الصادرة تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى 4 فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون مع احتساب كافة المنح المسندة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنشر على

0: صفحتها بموقع فيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 2.8% في عام 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا للسنة الحالية. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. عالميا، استشهاد شخصين وإصابة ثالث صباح اليوم الأربعاء إثر غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى. يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قرار الكيان الصهيوني تعميق عملياته العدوانية في لبنان. عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول إن وثيقة الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها حصريا على أساس المصالح الإيرانية. والمسؤول الإيراني يضيف أن مشروع الاتفاق المبدئي بين طهران وواشنطن ينص في مرحلته الأولى على التزام الولايات المتحدة بإرساء وقف شامل لإطلاق النار مدة 60 يوما على جميع جبهات القتال خاصة في الأراضي اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أحسن في ديديكاس لايف. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس. ما لا جوا.

0: انداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. انداتو اقبل ابعث وخلص تو.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: امي بريتي بوي.
1: مرحبا بكم من جديد في صباح العيد، كل عام وانتم حيين بالخير. ان شاء الله عيدكم مبارك، ان شاء الله بايرم مبارك للناس الكل، ان شاء الله عيدي وسنين دايما، ان شاء الله بالعيدين الفايزين. مكملين مع تليفوناتكم على 71 113 1000. نمشي وصديقتنا ألفا عسلامة. ألفا مرحبا،
2: نهارك زين حسن،
1: شحويلك لبس عليك، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير.
2: كل عام وانتم حيين بالخير كله.
1: يعيشك
2: يا رب. انا صديقتك الوفيه ألفا، وكوين تمشي انا نتبع فيك.
1: ربي فضلك يا ألفا يا بيه، يا ربي خليك. يعيشك يا ألفا.
2: رمضان نهار طول وانا نمرش فيك بالتليفونات.
1: ربي فضلك يا ألفا.
2: تحيه لي قبيله. عيشك قبيله حطيت يا حلو، حظي حلو.
1: أيه؟
2: انا يا حسن حظي حلو اللي تحت على كريمه وتحت عليك انت.
1: ربي فضلك، يلا ربي يعطيك البخت الكل ان شاء الله يا ألفا.
2: عايشة.
1: ايوه، شنو الاجواء في صباح العيد؟ احكي لنا ألفا.
2: الحقيقه انا قلت الكريمه حاجه، انا راني ما نتعديش سي غونتيد. أيوة. انا ديما نطلب موزايك جوست باش نعايد عليهم خاطر نحبكم الكلكم.
1: ربي فضلك يلا.
2: اما انا قلت كلمه الكريمه يا اخي، قالت لي لا عاد هكايا ما نفهموش. هيا شويه تفاؤل شويه درشنوة. قلت لها انا مش شريحه اللي نعدي العيد وحدي، دونك طلبتكم زعما زعما باش نهكا.
1: انا معاك.
2: قالت لي لي ماكش وحدك،
1: هاني معاك، كلنا معاك،
2: وهنا الكلنا معاك،
1: كلنا معاك يا ألفا يا بيه.
2: دونك انا متفائله، انا قمت الصباح بكري لبست لبسه تقليديه ومشيت صليت العيد، مش نتنسى نصلي العيد.
1: ربي يعيشك،
2: محلاها الاجواء،
1: جو كبير
2: محلاها، يعني الجامعه تبارك الله معبي ما شاء الله، جون اي موان جون يهبلوا، ومحلاها الجو اللي نعيدوا على بعضنا
1: الحمد لله.
2: وبعد روحت.
1: ايوه
2: قلت جو دوا مي روندر اوتيل، دونك انا في التاكسي نحييه بالتاكسي اللي يخدم
1: كبيره لي.
2: وفي ثنية المؤسسة ام الخير لرعايه المسنين، قلت نمشي جو مي روندر اوتيل في العيد، نمشي نعطي شويه محبه خاطر عندي برشا محبه.
1: الله الله.
2: نقعد معهم شويه وبعد ديريكسيون سبيطار بيت سعدون للاولاد الصغيرات، كيف كيف نعطيهم شويه محبه.
1: برافو.
2: وبعد نروح ولا العيد نتاعي هكايا. نحب نعايد عليكم انتوما ونعايد على العباد كلهم اللي سورتو يخدموا، نبداها بالجيش
1: نتاع تونس. كبيره ليهم. ايوه
2: اللي في السخانه هذه، سلك الامن بجميع انواعه، التكييف، الطب، لي زورجانس الكل، انتوما زادا اللي مخليين دياركم وتخدموا pour nous faire plaisir.
1: ربي فضلك يا ألفا يا بيه. محليك خط خمسة الناس الكل، ومحليه اليوم كلامك على خاطر بالحق انت باللي عملته معناها، ونعرف اللي انت جوي دون لو بارتاج، ماكش حبيت اليوم تعطينا هال المعنى الحقيقي للعيد اللي هو نفرحوا غيرنا، ما يسالش نفرحوا غيرنا.
2: ونمشي كنت كنا نعيدوا معناتها، كنت انت تعرف نعطي برشا محبه ونعطي برشا، يعني كان عنا عيد فهمت، كنت نعيد مع عائلتي، كنت بابا الله يرحمه كان يعيشك تعيش ونترحم على الموتى كلهم وان شاء الله عيدهم في الجنة.
1: امين يا رب.
2: نبداو مازلنا نلموا في الدار ونقولوا له استنى ما تجيبش الجزار، نفطنوا به كان احنا مازلنا نلموا ويجيب يا ودي استنى شوية، يا ودي استنى شوية نلقاها جايب الجزار واحنا مازلنا نلموا في الدنيا.
1: الحمد لله.
2: نترحم على بابا ونترحم على الموتى كلهم، ان شاء الله عيدهم في الجنة.
1: امين يا رب.
2: نعيد عليك انت برشا،
1: وانت
2: فين تمشي انا ديما نتبع فيك
1: في البرنامج. ربي يعزك، عايشك ألفا يا بيه، يا ربي يخليك.
2: يعيشك.
1: وانا بدوري نعايد عليك باسم التوانسه الكل اللي يسمعوا فينا، وعلى خاطر عطيت برشا محبه انت للناس اللي اوتور دو توا. ايوه ألفا.
2: يعيشك. فوالا كان فما شكون يحب يعايد عليا هاكا انتوما تعرفوا.
1: باهي برشا، ان شاء الله كل عام ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. تونس كامله تعايد عليك يا ألفا باهية،
2: ونقول
1: لك ان شاء الله ربي فضلك وان شاء الله طول العمر.
2: يعيشكم برشا، ونبعث
1: لك
2: كبيره الكريمه محلاها.
1: ربي يخليك.
2: كلها ديزون بوزيتيف.
1: كلها بوزيتيفيتي توتال.
2: جوست انا نحب نطلب منك حتى ان بيتي غفران من غنيه تيموتيان اكور
1: اللي هي
2: سيرتو في لوكازيون هذيا ولي سنتيمون تاعي انا.
1: قل
2: سيلين ديون سيل سوفيزي كون سيم.
1: باهي برشا، تدلل يا لالا.
2: فينالمون في الدنيا هذيا سيل سوفيزي كون سيم.
1: اكزاكتومون. حاضر يا الحاضر، توت سويت تكون عندك ان شاء الله. يمكن كلها محبه يا ألفا يا باهية. تحياتنا ليك، ان شاء الله سنين دايما يلا، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. نمشي لجوهره الساحل سوسه معنا ياسمين. عسلامه ياسمين، مرحبا، كل عام وانت حيه بالخير.
0: عايشك عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
1: يعيشك سلام من العايدين الفايزين. ايوه قل لي شنو الاجواء في سويسرا في العيد؟
0: والله انا ملمومين في الدار, احنا العلوش و
1: ما شاء الله
0: بابا وعمي خايمين بالواجب, مرت عمي وماما في الكوزينه
1: ما شاء الله,
0: احنا جدا مونتين هم فنك في الدنيا كل فرحانين
1: به برش. تسمعوا في مزايد هكا ولا
0: اكيد مزايد ديما مونستنا
1: ان شاء الله ديما مونسينكم. دوك فما قليه ولا مازلت ما حضرتش القليه؟
0: فما مازلت ما حضرتش.
1: اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. ياسمين اي ياسمين قولي علاش كنت حاب تعيد اختي؟
0: نحب نعيد على بابا
1: ربي يفضل
0: فتحي, عمي صالح برمضان
1: اي
0: وماما
1: ربي يفضلها
0: اي نقول علي نحبك برشا, ومرت عمي جميلة واخواتي
1: اي
0: والعائلة الكل والعائلة
1: الكل تحية ليك يا ياسمين
0: وعليكم انتم زيدة.
1: ربي فضلك يا ياسمين يا بيه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. سلمنا برشا على الوالدة وعلى مرت عمك وعلى العائلة الكل وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير وان شاء الله يا ربي من العايدين الفايزين 71-113-ألف على ذمتكم. نستقبلوا تهاني العيد مع بعضنا وكيف كيف تحكيون على اجواء العيد ان شاء الله ديما عاملين جو ديما متونسين بالاولى في تونس. نذكركم تسمعوا فينا على مختلف الترددات في مختلف الولايات في تونس كيف كيف على موقعنا mosaicfm.net وما تنساوش تنجموا تسمعونا فيا لابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تيليشارجيوها على اي او اس ولا اندرويد وتلقاو اجواءنا ديما صوتا وصوره. يلا سيدي شويه اخر نكملوا كما قالت الفا مع سيلين ديون بالغنيه اللي اقترحتها.
3: قربنا لكم اول المنيهله جيناكم, مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهله. بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهله 138 شارع ابن خلدون حي التضامن اريانا. لاكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.

0: بوبليسيتي.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.

0: بوبليسيتي.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت، very fiber people.
4: ملا جو على مجاي كفاش.

0: آدم بورت على موجات موزايك اف ام. هذه موف تحية لكم الناس الكل. أجواء احتفالية مازلنا مكملين بعضنا حتى للأول على 71,113,000. مرحبا بتليفوناتكم داخل حدود هذا الوطن وإلا من خارجه. نمشي لفرنسا معنا أختنا سوسن. مرحبا سوسن, أهلا وسهلا, كل عام وتحية بالخير. مرحبا سوسن,
1: إن شاء الله عايشك وبيك عش خير, إن شاء الله كل عام وحينا بخير.
0: يعيشك يا للا, إن شاء الله من العايدين الفايزين ربي يفضلك. مين تكلم فينا سوسن من فرنسا؟
1: يعني من فرنسا, من طولون.
0: من طولون, اهلا وسهلا, تحيه ليك لالا, تحيه لكل اهلنا في طولون. فعنا برشا توينس ما شاء الله, خاصه من بنزرت في طولون هكا ولا
1: برشا.
0: الوغ كومون سا سباس, قال لي دون ليسباس, كيفاش الصباح صباح العيد؟ ايوه
1: والله قمت صغر صحيح, البنات ما مشاوش يقراو وراجل مشاش يخدم, يعني جيت اوبليجي باش نمشي نخدم خاطر نخدم ادو بارسناجي, دونك شو اوبليجي ديالي.
0: ربي يعاونك. ايوه
1: دونك مشيت, انا خديت نص نهار, دونك راح ماضي ساعه,
0: تروح ماضي ساعه. دونك تسمع فينا وانت في الخدمه تو تخد خدمه؟
1: اي نسمعكم كل يوم معاكم, كل يوم
0: ربي
1: كل يوم كل يوم.
0: عايشك يا ساسني بيه, عايشك عايشك
1: عشخي يا ربي.
0: واحنا منسينكم ان شاء الله ديما, منسينكم ان شاء الله ديما. كيف كيف شنو الفطور اليوم سوسن؟ قول لي ترى
1: يوم الفطور حضرت فوحت الحمات وركحتهم, مش راح نعمل شويه قليه ونعجن شويه خبز ونهبطوا احنا والجليل لوطا, عندنا بطحه صغيره هيك ربي يستر ما يجيبوا لناش بوليسيه.
0: لا لا لا بس ان شاء الله. ايوه باش تحفلوا
1: واش نحفلها دونك مع الفوازاي تو ما بالش غدا فيني اوسي, دونك فرانشمون شعب النهار حلو ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي, ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير.
1: خليتهم في الدار يحضروا وخليتهم
0: تبارك الله هيك هكا ان شاء الله. هذيك هي الاجواء, ربي يرد غربتكم على خير.
1: اون سي
0: اكزاكتومون, وان شاء الله ربي يبارك لك. ايلا شكون تحب تقول عيدك مبروك سوسن بيه؟
1: والله نحب نقول عيدكم مبروك لكم نتوما الساعه والمزايد الكل.
0: فضلك
1: ان شاء الله ربي يخليكم بالحق, ونسينا الاخبار الكل توصلنا, كل شيء يوصلنا فرحه وكل شيء يوصلنا.
0: تسمع فينا على ابلكيشن ولا على السيت؟
1: على ابلكيشن,
0: على ابلكيشن تاع برافو, على ابلكيشن تاعنا مزايك فهم
1: معاكم كل شيء كل شيء.
0: ربي يخليك يا سوسن يبيه
1: يا عشقي يا ربي. نقدم ديكاس لكم ديجا, ونقدم ديكاس لدارنا ولراجلي وبناتي وحمادي وحمية في تونس ديجا, وكل الناس الكل, الناس الكل اللي يحبوني الكل نقدم لهم ديكاس, نقول لهم ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وربي ان شاء الله يحييكم ويمثالوا يا ربي اخواتي والكل.
0: وانت ان شاء الله كل عام وانت في خير الخير يا لله. تحيه كبيره ليك سوسن, محليك ومحلى كلامك وقدكش مقديه ومحليك ومطبوعه. يفضلك عايشك يبارك لك ان شاء الله في صغيراتك وفي صحتك. ربي يخليك يا سوسن, تحيه ليك وتحيه من خليلك انت لكل بناتنا واولادنا اللي يعيشوا خارج حدود هذا الوطن العزيز. كما قلت لكم سوسن, لابليكاسيون موزايك اف ام تخليك ديما كونكتي مع البلاد. نمشيو لمدام روضه من تونس. عسلامه مدام, مرحبا.
2: مرحبا,
0: شنو احوالك يا روضه؟ لاباس عليك؟
2: كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك يا لك
2: وانت بصحه.
0: تفضلك, شنو هي الاجواء عندك صباح في العيد؟ قل
2: والله انا في الدار
0: اي
2: ما سريتش علوش
0: اي
2: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: ايوه
2: توا قاعده مطيب كويس ياخذ
0: الله مصلي على النبي عليه
2: القعده
0: صحيح.
2: عربي في وسط الدار
0: تريبيان,
2: حتى الميدا وحتى تي ومكتب وقعد
0: الحمد لله. ان شاء الله ديما
2: في الخير. انا مجتمع وفيه برشا برشا الموزايكاسيان.
0: ربي فضلك.
2: حبيت نعقب على الأخت ألفة
0: أي؟
2: اللي قالت أنا وحدي, حبيت نقول لها حاجة, مدام عنا المزيكة مرنا نكون وحدنا
0: إن شاء الله ديما معاكم يا لله. إن شاء الله ديما معاكم,
2: خاطر هي فيها أخواتنا وفيها أصحابنا وفيها وليداتنا.
0: ربي فضل
2: اللي ديما يخموا فينا ويونسونا وما بالحق وما يخلوناش وحدنا. أنا واحدة من الناس كي نبدأ حالة المزيكة في الدار حتى نبدا وحدي ما نحسش روحي لي وحدي.
0: ان شاء الله ديما منسين بيكم, واحنا راهو واحنا نحسبوكم ديما, معناه احنا نفرحوا برشا كي تحلوا لنا دياركم وتحلوا لنا قلوبكم, ونكونوا فخورين بانه نكونوا زاد افراد من العائله نتاعكم, لانه احنا عائله واحده. ما تنساش شعارنا في موزايك, بيناتنا ثقه, بيناتنا عشره, بيناتنا
2: اكيد
0: محبة.
2: اكيد انا راني ديما نشارك في الموزايك وفي برشا مواضيع شاركت.
0: مرحبا بك,
2: في برشا مواضيع شاركت ونحبكم برشا برشا برشا.
0: ربي
2: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير, وربي يفضلكم وربي يحييكم بخير, وربي يدوم حياتكم ويفضلكم كل ما عندكم, وبربي عايش خويا الغالي.
0: أيه
2: الله يسترك.
0: أيه
2: ما نعرفش شنية الأغنية اللي تواتي وتواتي كل إنسان مشريش, قلوا صلى عم زي خير
0: إن شاء الله. كل صلى عم زي خير,
2: برشا برشا برشا برشا على العباد, صعبوها برشا برشا.
0: ربي فرجها إن شاء الله, ربي فرجها وإن شاء الله ديما الفرحة تكون موجودة في القلوب. كما قلنا نحب نحييك برشا مدام روضة, ونقول لك باسم عائلة موزايكا فيم الكل نتمنيه لك عيد مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حية بالخير.
3: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانت

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير عيدي وسنين ديما. ما زلنا مكملين بعضنا حتى اللول واليوم تسأل فيكم برمجة زي تعمل 66 كيف أي سيدي قالوا لنا وين الجو خويا الجو تتسويت يجيكم في هالغنيات التونسية اللي تعمل الكيف بنت الرومية وشوي آخر نجيت جينا في وكتبت اللي على جبيني وصدق كلام الناس وعملوا بالحنشي في ناس ما تلوموا قلبي 71 ميل طشنال بعد شوية مكملين مع أصواتكم زي ده

وهكا دخلت معكم لختام هالصبحية هذه صبحية العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. نحب أن نذكركم بأنه برمجة كاملة تستنى فيكم اليوم على موجات الأولى في تونس. أي سيدي يا بن سيدي شدوا عندكم مش نعطيكم البرمجة بالتفصيل شكون من الزميلات والزملاء اللي باش يرافقوكم اليوم وغدوة زادة كيف كيف. اليوم المشوار يتواصل بعد شوية مع ميكس يعمل كيف حتى لساعتين بعدها هي السكوحي وما أدرك ما السكوحي يكون معكم في عشوية العيد. أي نعم ساعتين سكوحي يكون معكم من ساعتين حتى لستنت العشية وبعدها هي الموعد يكون مع ميكس أجواء الاحتفالية أسوري بار دي جي ريزيدون موزايك اف ام. سمسم الفنانة تكون معنا في السهرية من 8 حتى نص الليل. كيف كيف غدوة إن شاء الله في الصبحية تكون معكم نيديا الفورتي وتستلم عليها المشعل من بعد توصل الغريبي وسهرية تكون مع ملك العوني. أكل أختم معكم لفان دو صبحيتنا لليوم. نسلم برشا على كريمة والاستقبل تليفون كل محبة على 71 113 ألف. شكرا لهيديا اللي كنت معنا في الإخراج الرقمي. مرسي بوكو رفيق الدرب خونا خالد قطات كان معنا كالعادة في الإخراج. شكرا لك سي خالد وتحية كبيرة لفريق الأخبار الجميلة غفران العكرمي وكافة الزميلات والزملاء اللي أمنونا أخبار على رأس كل ساعتين خاطر في العيد هكاك هكا الأخبار تنقص كما يقول فيها الأفخي كونس متاحة. تحية كبيرة لحمد عدلي اللي كان معنا في وعطان الأخبار الرياضية. أنا حصلها مني نتمنى لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالفخير إن شاء الله من العايدين الفايزين. إن شاء الله العيد هذية يجينا ومعاه برشا خير وبرشا أمل وبرشا محبة وبرشا سلام للإنسانية قاتبة. ما ننسيوش نزوروا الناس اللي نحبوهم ونترحموا زيادة على الناس اللي غادرونا نقول لهم ربي يرحمهم وينعمهم. حبوا بعضكم لأنه الدنيا هذية فانية بديناها بصلاة على النبي ونختموها بصلاة على النبي. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك. من أحسن الأمير يقولكم تقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في على كل سنة. سينو خليكم تتسويت مع الأخبار وللحديث بقية بيناتنا محبة بيناتنا عشرة بالتوفيق.

0: Mosaïque FM.
1: Publicité. على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين. والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
2: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
3: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السجل الوطني للمؤسسات يعلن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من أول سبتمبر المقبل. وهذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم بالكامل في حسابه على المنصة الرقمية ستمكن الممثل القانوني من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة وفي أي وقت. يشار إلى أن الخزانة الإلكترونية للمؤسسة هي حساب رقمي وحيد ومؤمن يفتح آليا لكل مؤسسة مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات اعتمادا على المعرف الوحيد للمؤسسة البتيندة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يشير إلى اعتماد توقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من الأول من جوان إلى غاية 31 أوت، موضحا أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف ب المخصصة للعمل الليلي. وحسب البلاغ فإن صيدليات الصنف ألف تفتح أبوابها من الاثنين إلى الجمعة، من الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى الثامنة مساء. أما صيدليات الاستمرار فتؤمن الخدمة بصفة متواصلة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، في حين تتولى صيدليات الصنف ب تأمين الحصص الليلية يوميا من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم بإشراف وزارة الصحة قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي الخميس القادم 4 جوان بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. عالميا نحو 100

وأربعين ألف مصل أقاموا اليوم صلاة العيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة تحت قيود إسرائيلية حرمت عشرات الآلاف الآخرين من الوصول إلى المسجد حسب تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية، في حين تمكن عدد محدود من الفلسطينيين من إقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي بالخليل في ظل تضييق إسرائيلي. نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن موسكو أبلغت واشنطن استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران، مؤكدا أن المقترح ما زال مطروحا. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية قليلة سحب بأغلب المناطق، الحرارة تتراوح عامة بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 و35 درجة في بقية الجهات، البحر قليل الاضطراب والريح ضعيفة فمعتدلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير. الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة دوم سنين.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants.

You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: Mosaïque FM.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم

0: شو انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: انداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. انداتو اقبل ابعث وخلص تو.

0: موجة تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
1: أحب أبقى كده.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. منظمة الصحة العالمية بمكتب تونس تدعو بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. والمنظمة تشدد على أهمية غسل الأيدي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، فضلا عن فصل اللحوم النيئة عن المطهية تجنبا لانتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع، إضافة إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، فضلا عن تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون ساعتين من الذبح خاصة في الطقس الحار. وفي نفس الإطار، تؤكد أخصائية التغذية العلاجية ندى العموري في تصريح لموزيك أن لحم الخروف يعتبر من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتينات والدهون، مشيرة إلى أن لكل جهة وعائلة تونسية عاداتها الخاصة في إعداد أطباق العيد. والعموري توضح أن الأشخاص الأصحاء صغارا وكبارا يمكنهم تناول مختلف أطباق العيد بأريحية شرط الاعتدال والانتباه إلى طريقة الطهي، داعية إلى إدخال طبق السلطة ضمن المائدة التونسية خلال العيد.
2: علوش نعرفوه اللي هو من اللحوم الحمراء اللي هي فيها برشة بروتينات وفيها برشة دهون زيادة. كل منطقة من تونس وعاداتها، كل عائلة عندهم عاداتهم مناسبة العيد، فما برشة المشوي، فما القلية اللي هي انبات، فما شكون يطيبوا طبيخ، فما الدواور، فما العصايد اللي هو احنا نقولوا بيزين نجا وإلا سيدة سيرينا. كل عائلة ورطالها، أي إنسان عادي جدا ما عنده حتى أمراض، لبس علي الصغيرة الكبار اللي لبس عليه في صحته راهو ياكل صحة وبشفاء. جست مزابينا كي ندخلوا سلطة الخضرة في عادتنا شوية، وكي نبدأ احنا مثلا باش نطيبوا القلية مزابية طيب بزيت زيتونة خير من الزيت المخلط اللي هو القليل اللي انفلاماتوار برشا، في يعمل لي برشا التهابات. وفي الشويين مزابينا لو كان يبدأ المشوي مش محروق، يبدأ مزابينا ما نحرقوهاش اللحمة، تبدأ مشوية.
1: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، إذ أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء أوامر إخلاء ل 19 بلدة وقرية في جنوب لبنان، داعيا سكانها إلى الانتقال إلى شمال نهر زهران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غارات على بلدات في جنوب لبنان. ووكالة ويسنا الإيرانية تنقل عن بحرية الحرس الثوري الإيراني تأكيدها أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فنبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرات رياضيه مره اخرى. كيف صبحت نتمنى لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وديما ملمومين بحث احبابكم واصحابكم. النادي الرياضي بحملان اصدر بلاغ على صفحته الرسميه بعد تعيين مباراه الفريق في البراج ضد الملعب الجيبسي، البراج اللي بعده باش نتعرفوا على شكون الفريق الثاني باش يصعد الى الرابطه المحترفه الاولى بعد العمل الرياضي بحمام سوسه وتقدم الرياضي بساقيه الدير. قال فيه النادي الرياضي

0: نفقا في البليغ يعبر عن استغرابه الشديد إذا قرر منع الجماهير خلال مباراة نهائي البراج أم ملعب الجيبسي اللي بشت لعبها لأرضية الملعب الأولمبي بسوسة. وتعبر الهيئة المديرة عن أسفها العميق لحرمان جماهيرها من حضور هذه المواجهة الحاسمة والفاصلة من أجل العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى، وتعبر كذلك عن استغرابها من اختيار ملعب في أشغال مما يجعل قرار السلطة من منع حضور الجماهير مشروع. وتسجل امتعاضها مثل هذه القرارات التي لا تخدم مصلحة الرياضة في تونس وتحرم جماهير الفريقين من حقها في التنقل ومساندة أنديتها في هذا الموعد الهام. كيما النادي الرياضي بحملان في الملعب الجيبسي الطرف الثاني في الدور هذي الفاصل من الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى، ملعب الجيبسي اصدر بدوره بلاغ. شنو قال فيه؟ قال: تعلم الهيئه المديره الملعب الجيبسي جماهيرها الكريمه انها تلقت ببالغ الاستغراب قرار اجراء المباراه نهائي البراج من النادي الرياضي بحملان دون حضور جمهور، نفس تقريبا البلاغ اللي في اصدر نادي حملان كنا نقرا فيه توا، رغم القيمه الرياضيه والجماهيريه الكبيره لهذا الموعد حاسم من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. وفي إطار ذلك تؤكد الهيئة أن السلطات الأمنية لم تكن معارضة لفكرة حضور الجماهير، بل أن النقاش كان إيجابي منذ البداية مع الإطارات السامية بوزارة الداخلية في إطار البحث عن أفضل الظروف لإنجاح هذا النهائي. وذكرت الهيئة كون رئيس النادي كان من أول مطالبين بإقامة المباراة بحضور الأنصار، حيث تواصل قبل انطلاق مباراة البراج مع وزير الشباب والرياضة اللي رحب بدوره بفكرة حضور جماهير في النهائي. غير أن الهيئة تعبر عن استغرابها من طريقة التنسيق والتنظيم من قبل الرابطة، خاصة مع العلم المسبق بوجود أشغال ملعب الأولمبي بسوسة، وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات تنظيمية أثرت في نهاية المطاف على قرار السماح بحضور جماهير. وتأسف الهيئة لمثل هذه القرارات اللي تحرم جماهير الفريقين من حقها في التنقل والمساندة في مباراة تعد من أهم مباريات الموسم بما لا يخدم صورة الرياضة التونسية ولواكب تطلعات الجماهير الرياضية. اللي يقرأ زوز بلاغات يستنتج لي تقريبا النص هو بيدو. أول حاجة ساعة باش نعطيه معلومة، اللي زوز فرق كانوا مش يخرجوا بلاغ مشترك، لكن في آخر لحظة نعرف شنو اللي صار ما خرجش البلاغ المشترك كذا. ثاني حاجة، تم عرض أكثر من ملعب على زوز فرق، وثم ملعب تم الاختيار عليه، مش نسميه بطبيعة مش من نعملوش مشكل، لكن ثم ملعب تم اختيار عليه. واحد من الفرق قال لي الملعب هذا قريب للبلاد اللي فيها الفريق الثاني، دونك ما نلعبوش الغادي. في الأخير تم الاتفاق على ملعب سوسة، وراسلوا السلطات الجهوية. السلطات الجهوية قلت لي من اليوم ما نعطيش المفاتح متاع استاد للمقاول باش يركب الكراسي، باهي نجم نلعب لكن بدون حضور جمهور. تم إعلام الزوز فرق وكانوا حاضرين في الاجتماع الأمني ووافقوا الزوز كانوا يتلعب بدون جمهور. ثم البلاغات هذيا ثم بعض الحلول ما بين في ديسكوسيون ما بين زوز فرق معنا ملعب الجيبسي والنادي الرياضي بحملان، كان ثم هكا نيه نتاع تقديم اقتراح نتاع يقدموا ملعب اخر يتفاهموا عليه الزوز ويلتمسوا من الرابطه ومن السلطات الجهويه باش كون يتلعب الماتش هذا بجمهور، لان الحقيقه ماتش هذا من غير جمهور ما عنده حتى معنى، يلزم يكون فيه جمهور الحقيقه، راي هذا مش فرض. دونك في الاخير للاسف البلاغ كما مشترك ما خرجش الماتش، حضروا الزوز في الاجتماع الأمني دونك موافقين عليه، بعد ما تحضر اجتماع أمني تخرج بلاغات، أوكي عندك حق زي من حق أي جمعية كون تخرج بلاغات، لكن في الأخير زوز فرق يعرفوا الماتش هذا باش تلعب في سوسة وفي بالهم اللي ثم أشغال. في الأخير دونك الماتش هذا باش تلعب في سوسة دون حضور جمهور نهار السبت الأربعاء متاع العشية. نهار الأحد زاد عندنا موعد من مباراة أخرى كبيرة برشا هوني في تونس، الموعد مع نهائي كأس تونس بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. عملية بيع التذاكر كان من المنتظر كوني تنطلق غدوة الخميس على موقع إيجا مش موقع تذكرتي المرة ذي، مع تخصيص شبابيك في مدينة جرجيس للجماهير اللي تعيش في مدينة جرجيس. منتخب الوطني التونسي وصل تحضيراته لمونديال 2026 التربص شد التحاق كل من حنا بعل المجبري وسيباستيان تونكتي وحاسب الجامعة التونسية لكرة قدم، فإنه اليوم بعد الظهر يلتحق اللاعب علي العبدي بعد ما كان شارك البارح في مباراة دقائق في مباراة نيس ضد سانتيتيان في البراج متاع ليغان. في كرة اليد رسميا تم قبول زوز قائمات المترشحة إلى الانتخابات. الانتخابات نهار 6 مايو زوز قوائم قائمة اسمها الإصلاح والنجاح، فيها كريم الهلالي هو رئيس وهو رئيس الحالي لجامعة سيد كرة القدم كرة اليد، والقائمة الثانية يرأسها كمال السنوسي وتحمل اسم قائمة إعادة البناء ومسؤول سابق في ملعب التونسي. دونك قائمة إعادة البناء وقائمة الإصلاح والنجاح الانتخابات نهار 6 جوان القادم. رونالد كومان أعلن اليوم عن قائمة الملاعبية اللي تمت دعوتهم بشكل رسمي للمشاركة في كأس العالم على 26 ملاعبي، ثم 16 ملاعبي يلعبوا بريمير ليغ، هذوما باش يلعبوا ضدنا إن شاء الله. دونك إن شاء الله منتخبنا يكون في المستوى. بالطبيعة ديجا صلاح عمل رياكسيون كي قلت 16 ملاعبي بريمير ليغ ما عندها حتى معنى، صلاح كورة مدورة نجم نرفع حتى نص بليش يزي في ألف بركة صلاح ساكوحي اللي تلقاه بعد شوية في ديديكاز. دونك 16 ملاعبي يلعبوا في البريمير ليغ، ما بينهم الحراس الثلاثة ومن بينهم زادة بالطبيعة كما العادة فان دايك، ثم زادة ميكي فان ديفين، ثم ناتاناكي اللاعب متاع مانشستر سيتي، ثم تمبر من أرسنال، فان هيكي من برايتون. بالطبيعة لي مليو تيرانز كيف كيف اشترهم يلعبوا فيه في لونجلتير، جرافنبرغ من ليفربول، شكون آخر، ثم ديونغ من البرسا زادة زي اكسبسيون معناها ماهيش من البريمير ليج، لكن ثم زادة من لعبية تمبر زادة من الويم، ثم من بورنموث جاستن كليفرت، جيني رايندرز من مانشستر سيتي، كوبي ماينرز من ملاعبي اليوفي، ديرون ملاعبي اتلانتا. وفي الاتاك الحاجة اللي تجلب انتباه هي ممفيس دي بي اللي قاعد يتعدى بسيزون اكسبسيونيل مع كورنثيانس في الدوري البرازيلي. الليلة الفينال متاع الكونفرنس ليغ الثمانية متاع الليل في ريد بول أرينا في لايبزيغ، كريستال بالاس يلعب ضد رايو فايليكانو. كونفرنس ليغ هي سيتروا سابقا كانت هذه آخر نشرات رياضية، بعد ستة عنا نشرة والعشرة عنا نشرة. باش خليكم توا مع سيسليح الدين الساكوحي اللي بالطبيعة مفجوع من هولندا، وفي نفس الوقت زادة باش يتفرج على الفينال لأنه الفريق اللي يحبه هو ريال مدريد خرج بدون ألقاب الموسم هذايا.
1: أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: Mosaic FM.
1: Γεια.
2: Mosaic FM.
3: مستمعين عيدكم مبروك وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالخير. سنين دائما عيد مبارك لكل التوينس وين ما كانوا موجودين. نسلموا عليكم مستمعي وفي موزايك فم. نسلموا زادة على التوينس اللي موجودين خارج حدود الوطن مواطنين بالخارج. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك ولا عيد ديما نذكروا. إن شاء الله يا ربي تكون عيد لما عيد فرحة لكل التوينس يا ربي. وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله يا ربي ديما الأحباب العائلة والأصحاب بكل خير وصحة وعافية. كالعادة مزيك تحتفل معاكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ديديكاس كالعادة معكم سلاح الدين السكوحي من توا حتى الستة. نستقبلوا فيهم بطبيعة تليفوناتكم على 71 113 ألف. 71 113 ألف. كان تحب تعمل ديديكاس للعائلة, كان تحب تحكينا على أجواء العيد كيفاش تعدي. ونسلموا زادة على الناس اللي تخدم, تحياتنا لهم بالكدي بالكدي. ومنهم زادة المخرج متاعنا اليوم محمد علي بن أحمد. نسلموا عليك بالكدي بالكدي. نسلموا زادة على وائل في استقبال تليفوناتكم. وائل الرزقي اللي تكلموها على 71 113 ألف. 71 113 ألف. الناس الكل تنجم تكلمنا ونفرحوا برشا باستقبال تليفوناتكم ونشاركوا معاكم بطبيعة فرحة العيد. ديديكاس متاعكم تنجموا تكلمونا حتى من خارج حدود الوطن. تنجموا تكلمونا من فرنسا, كندا, ألمانيا, إسبانيا. نسلموا زاد على أصحاب دالي في النمسا, تحياتنا لهم. ينجموا هما بيدهم زاد يكلمونا. سيسروا احنا في ثنية الناس الكل اللي تسمع فينا. وديديكاس تري تري سبيسيال للتاكسيستية اليوم. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعين أي واحد قاعد يخدم. قلنا خلينا نبداو بشوية موزيكا بالطبيعة. احنا نحاولوا من توا حتى للستة نكونوا معاكم في جو مزيان, نكونوا معاكم برشا موزيكا حلوة بالطبيعة. نحاولوا زاد نبارتاجيو معاكم كل شيء. هذاك علاش بالطبيعة نفرحوا برشا كنسمعوا أصواتكم على الإذاعة الأولى في تونس موزيكا فام. تكلمونا على 71 113 ألف. 71 113 ألف. وتحياتي لكم كبار وصغار الناس الكل وين ما كنتوا موجودين. أما قبل هيت نبداو بحاجة ياسر مزيانة. هذه الهدي حبوبة صالح فرزيت عبد القادر من عرض النوبة, العرض الأسطوري. هذه العرض اللي ما يتنساش جملة ويقعد اليوم التوانسة تحكي عليه. هذه موزيكا فيم. تابعونا من توا حتى لستة. تحياتي لكم وين ما كنتوا موجودين.

0: وتتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة دوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: يا برا عيدكم مبروك.
3: مبروك.

0: In the club at the 50 cent. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين.
1: مزيكي فان
0: اليوم العيد الكبير واكيد معناها برشا توانسة ديما يخموا في الليزاستيوس بتاع المشوي شنو يعمل مع الماكلة. اكيد فما حاجات من عاداتنا اللي الناس الكل تقريبا مستنسة بها، ذاك علاش بطبيعة نجمو نشاركوا معكم الاجواء. انتوما مستمعينا نجمو تكلمونا على 71 113 ألف ونبارتاجيو معكم فرحة العيد. اما اليوم خلينا ناخذوا مع بعضنا شيف هذا باش يعطينا اليوم نوعا ما نجم نقول ليزاستيوس اللي تنجم تغيب عليكم حاجات تجينا من عند الخبراء. هذاك علاش فرحان برشا باش ناخذوا بالتليفون الشيف ماهر الابراهيمي. مرحبا بك شيف.
2: مرحبا.
0: شنو احوالك شيف ماهر؟
2: مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الحمد لله.
0: عيدك مبروك يا شيف وان شاء الله يا سيدي كل عام وانت بخير، انت والاحباب والعائله والاصحاب، وان شاء الله ديما فرحان.
2: بارك الله فيك. يسال عليك الخير، الناس الكل تسلم عليك، حتى هي العائلة كاملة أو معايا
0: نسلم
2: عليك ويقولوا لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: أمين يا ربي. دونك شيف ديما الأسئلة اللي يجي للعباد أحيانا فما الناس نشوفهم يقول لك أنا مثلا فما برشا حاجات حاب نسألك عليهم. ماهيتنا بداية وحيدة بالنسبة للمشوي الساعة، بالنسبة للكانون فما الناس تتشكى يقول لك أنا اللحمة هاي تحرقتها وما عرفتش كيفاش نعمل، شنو هي اللي زاستيوز تنجم تنصح بهم كشيف؟
2: بالنسبة للكانون تشعيل الفحم بالطريقة التقليدية اللي نعرفها احنا، ذيك الفتيلة اللي بالزيت، ما نعبيوش برشا الكانون، يزمنا نخليه ديما الكانون موش معبي برشا، نخليه لين يشعل الكل. اقل حاجة يزمنا نخليه بين اللحمة والفحمة ما بين 10 سنتي و 15 سنتي باش تجينا اللحمة بنينة وطايبة. كي يشعل الكانون فما ذي أستيس صغيرة تحاول تعمل بارتي قوية برشا، يبدأ تبدأ الفحمة نقول واحنا بلغتنا مزامرة حمرة، وبارتي فينو باش تكمل الطيب عليها سلة باش تبدأ عندك قريات باهية ولا مشوي باهي.
0: وذا بتبيع زيد انا نصحوا احنا ساعات ما نشوفهم شيف ماهر انه كان عبد اللي تنزل على اللحم ساعات يقولوا مش منصوح به تبدا تنزل على اللحم.
2: لا ما تنزلش على اللحمه، اللحمه خليها تكيب في عقلها، عندها وقتها تتبيلتها، عندها وقتها باش تكيب، تاخذ وقتها كامل بعد تخرج اللحمه نتاعك وتبدا عمرك ما تنزل على اللحمه. ديجا احنا في الميدان نتاعنا عندنا درس نقولوه ديما في الكوجينه، اون بيك جامي ان فيوند وقت تبدا على الجريات باش تسيب السيك نتاعها والبنه نتاعها الكل باش تمشي هباء في الكانون. دونك تخلي لحمتك تطيب على راحتها عندك. ما قلنا احنا كي نقسموا الجريات نتاعنا سخونة وشطر سخونة، تبدأ بالسخونة وتكمل في الشطر الآخر، تكمل في راحتها فاوحة مريقلة وبنينة.
0: باهي برشا. نحكيو زادة أول هنا على بخلاف المشوي نحكيو على الجارنيتور، شنو المنصوح به، شنو اللي نجم يكون باهي موجود مع اللحم المشوي نهار العيد؟
2: والله هي راو بورفير باش تعمل كيما نقولوا مشوي ولا صحن مشوي ولا طاولة متاع مشوي كيما هكا لما متاع عائلية، تحذيرات باهية تكون حاضر لها، تحضر برشا حاجات يكونوا بنان يكونوا صحية ويكونوا باهين والناس الكل تاكل منهم. بالنسبة تنجم تعمل مثلا جارنيتور أكل بطاطا، هذيك فوم جرناي هي البطاطا الصغيرة في الحجم بتاعها، تبدأ مفوحة مثلا بالكليل والزعتر ومرمية في الفور. مثلا تنجم تعمل كعبات فريت ميزان تبدأ كروستيانت تبدأ طايبة، وإلا تعمل دي ليجيوم جريي اللي هو الفلفل والطماطم والبصل يكونوا والوبرجين معناته اللي هو القراب والتزينة يكونوا مرميين على الجريات أو كبارتية شوي وتبدأ تاكلهم جريي سخان وباهين وفيهم برشا منفع.
0: حاجة ممتازة برشا. باهي هذا بالنسبة للجارنيتور. نحكيو جدا
2: بالنسبة للجارنيتور النجم نحكي لك على السلايد، نجموا نعملوا دي سلاد معاهم
0: مثلا. شنو هو لي سلاد اللي نجموا يكونوا موجودين مع المشوي؟
2: السلاد اللي معروفين
0: احنا نعرفوا ساعة سلطة مشوية
2: هذاك اكيد خويا سلاح اكيد في الديفاس اون شونج با اون ايكيب كي غاني. سلطة مشوية سلطة تونسية هما الرؤساء في كل طاولة. بقينا نجم تعمل مثلا تابولي تعمل تابولة شوية برغل تنفخه بالماء تقصه مع دنوس في الماشي شوية نعناع بور لفريشور وشوية زيت زيتونة وعصرة قارس هذه سلاد فريشور. مثلا تنجم تعمل سلاطة روكيت شوية طماط سوريز شوية بصل شوية بوفران بور دوني ان بو لفريشور وتعمل شوية شوية اسيديتي معاك الحم ذاك الكل. تنجم انترتون انت قاعد تشوي تحط كعبات وبرجين مع القرياد نتاعك يطيبوا وتعملوا بكرازي تحطهم بابا غنوش عصرة قارس بصل مقصوص شوية ويتخلطوا بنين ياسر مع القرياد. تولي طاولة عندك فيها فيها طاولة بنينة برشا وفيها برشا معاني زاد نتاع الماكلة وبرشا وبرشا مكونات باهين وصالحين للبدل.
0: اكزاكتومون وحاجة تنجم تكون معناها باهية للعائلة الكل أو كتكون منوعة والكل. زاد نحكيو على لي سوس فمي سوس داكومبانيمون تنجم تنصحنا به شيف؟
2: تنجم تعمل دي سوس أكومبانيمون هذاك كيما تقلت لي قبيلة سلاد مشوية لهريس وزيت زيتونة التونسية وكعبات الزيتون أخضر وفلفل بر العبيد ما يغيبوش على طعام هذوكم ديما رؤساء الطاولة. تبقينا نجمو نعملو سلاي مايونيز في الدار نزيدوها شوية ثوم نفوحوها طرف ملح طرف الفلك وعصرة قارس. نجمو نعملو مثلا صوص شيميشوري فيها القارس فيها الكسبر الفري فيها النعناع الفري فيها المعدنوس الفري فيها البصل المقصوص شوية سيتون صوص فريش وتجي زادة مع المشوي. نجمو نعملو مثلا ياغورت ناتوريل نقصو فيه شوية كونكومبر شوية شوية أنات عصرة قارس ملح وفلفل أكحل ديز أكومبانيمون متاع بشوي وتكون طاولة مزيانة على الأخر فيها كل شيء.
0: ممتاز برشا شيف ماهر فرحان برشا انت اليوم معانا شيف ماهر إبراهيم اللي زاد
2: سوسي نتاعك. مرحبا يا خويا ممتاز برشا فيكم مرحبا في كل وقت انا خويا على ذمتكم. اي تساؤلات اي ابروبو المشوي اي تساؤلات ابروبو ليساس انا جسوي ديسبونيبل مرحبا في كل وقت شيف ماهر ابراهيمي خويا سلاح ان شاء الله انكور نفوا عيدك مبروك وفي اي وقت تكلم.
0: يعيشك يا شيف عيدك مبروك وعندك ديديكاس يجيك توا من مستمعين ثلاثه مستمعين بالتحديد باش نوصل لهم صوت ما يبعثوا لي في المساج من قبيله اسماعيل ولامين وزياد يسلموا عليك ثلاثه يا شيف.
2: سلم عليهم برشا وقول لهم عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وتبقى حياتك
0: خير. امين يا ربي. ميرسي بوكو عايشك شيف ماهر كانت هذه النصايح نتاعو اليوم. بالطبيعه الناس ديما تحاول تتسائل شنو هو تنجم تاخذ شنو هو تنجم بالطبيعه نجم نقولوا لهنا في ليزاستيوس ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الكل مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. تحيه لكم وتحيه لكل وداديه احباء المشوي وين ما كانوا موجودين. نسلم عليكم مستمعينا الموسيقى ما زالت متواصله من توا حتى للسته وتليفونات على 71-113-000 فما توا أوليفيا دين مان عينيد على موزايك اف ام مكملين معاكم حتى للستة.

0: مزيكا فهم الناس اللي في الكيس يسون ويحكم وحيدة وحيدة وإن شاء الله ربي طريق سلامة للجميع. مزيكا فهم عيدكم مبروك التوينس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين وفرحانين باش ناخذوا تليفوناتكم على 71 113 ألف. ومعنا توا في التليفون راضية الفتناسي من أريانا. مرحبا بك يا راضية.
1: عسلامة. مرحبا بك. عايشك. عيدك مبروك وكل عام أنتم حيين بخير.
0: عيدك مبروك وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله ديما بخير وبصحة يا ربي.
1: تعيشك.
0: شنو أجواء العيد؟ أنا راضية من صوتك حسيتك تهديت شوية اليوم.
1: تهديت مش تهديت تهديت برشا مش شوية.
0: لطف عليك.
1: وهم بليسك اللي وحدي راسي راس المسيو.
0: راسك راس المسيو معناها هكا عيد رومانسي شوي.
1: أكيد والله شوية شقفنا ناقص الأولاد ديما ناقص الأولاد روا العيد علمة.
0: أكيد أكيد هو لما الوليدات وين هما؟
1: أنا عندي واحد أمير في فرنسا ومروان في ألمانيا.
0: إن شاء الله ربي يفضلهم لك. يخدموا يقرأ وش يعمل؟
1: لا يخدموا ديز انجينير خرجوا لبرا. خرجوا مروان انجينير خرج كمل وخرج لبرا
0: هاي
1: ومعرس وعنده زوز بنوتات.
0: يا عيني
1: نعيد عليهم على المدام نتاعه صافي وبناته كنزه وسليمه
0: هاي
1: ومروان وامير عروس جديد
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك. عرس
1: و... عرس في تونس وعندها نزلوا كي عارفوا عندهم اكيك عام
0: ان شاء الله ربي يهنيهم وان شاء الله ديما تفرح بهم وان شاء الله ديما
1: فرح
0: بهم وان شاء الله ديما يلمكم كان في الخير يا ربي.
1: ان شاء الله يا ربي.
0: احكي لي راضي كيفاش كانت اجواء العيد اليوم الصباح؟ بديت على بكري كيفاش؟ احكي.
1: انا نقوم بكري كل شيء ركحت كل شيء بكري كل شيء قعدت جيت نفسنا في الذبيح وهذاك دوب حاسيلو جاي قريب 8 ونص هكاك
0: اي
1: كهو ركحت اموري وركحت الدنيا كنا نظفت وعملت وطيبت شمنكة. احنا من عاداتنا شمنكة
0: هاي
1: فهمتني من عاداتنا تعرفوها ولا لا؟
0: نعرفوها نعرفوها
1: شمال الغربي يعرفوها
0: اكيد. تحية اليوم وتحية لكل متسكين شمال الغربي يا رب
1: كله.
0: ان شاء الله
1: يعيشك
0: هاي
1: فهمتني. و سي بون غسلت الخضرة متاع العسلان وان شاء الله كان كملت فهمتني في الليل طوى نقدها
0: هاي باهي دونك امورك
1: واضحة. طيب احنا طيب غدوة العصبان.
0: انت غدوة العصبان ان شاء الله باش يكون معنا غدوة. اليوم مشوى كاو وش منك؟
1: اليوم شوية مشوى وشوية ثلاثة مشوية وشوية سترونات وفهمتني؟
0: هاي
1: وشوية تش منك والله مازلنا ما افطرناش خاطر مازلنا كاكلين المشوي.
0: هاي باهي. وطريت
1: السلاطة ماك تعرف واحد هاكا تفينا عليها وتو نزيد شوية نفطروا.
0: هاي صحيت هذيك هي راه وحيدة وحيدة في العيد.
1: هذيك هي ونفطروا اسمع. ومن فطور من عشاء ذكرى.
0: يا بالطبيعة هذا كيكة تاو نحكيه على صبحية كاملة تعب.
1: شوية شوية شوية شوية.
0: وحيدة وحيدة سي سرعة كما دام راضي أنت واللي توينس الكل تاو اللي حايسين تاو في كل شيء.
1: هو تاو الأكثرية.
0: إي قول لي.
1: قلت لك نجم نعايد على الجمعي.
0: تنجم تعايد على تحب عليه أنت.
1: يعيشك يعيشك. نعايد على خواتي الكل باش ما ننسى حتى حد. باش ما يتغشش حتى حد وخاطر الليسته طويله برشا.
0: اخوات راضي الكل نسلموا عليهم فردا فردا
1: فردا فردا فهمتني
0: هاي.
1: وخويا اللي لبرا عندي محمد خويا
0: هاي. فهمتني
1: لبرا محمد فتناسي فهمتني
0: هاي.
1: بون هو ما عايدش عليا هني انا عايدت عليه
0: ميسيلش.
1: انا اكبر منه مش مشكل
0: ميسيلش.
1: واخواتي الكل ونسابي والكل عندي نسيبتي في بنزرت وعندي نسيبتي في نابل فهمتني
0: نسلم عليهم الكل
1: نسيب ولادي وجيراني وحبابي والكل باش ما انتوما خاصة مزيك
0: ربي خليك يا راضي.
1: كان مع مزيك نخدم بها ديجا في الراديو كان معايا الراديو نتاع مزيك
0: ان شاء الله ديما منسينك يا راضي وانت راك بالمستمعين والمستمعين هما ديما راس المال. هذه حاجه حطها في مخك.
1: لا الحمد
0: اما نسيت حضرك يا راضي في الديديكاس راك ثم شخص نسيته راه ثم شخص نسيته في الديديكاس
1: المسيو
0: ايه لازمك تاخذ وقتك توا
1: اسمعني هو الريق قدره
0: شو قيل اعطاه قد قد بالمشي والقد
1: اسمع لتهم لا سيره واقف اكاو
0: انا واقف يتفرج هكا معناه
1: يتفرج هكا مرتاح
0: وزنه
1: هكا مرتاح وعليه نوايو
0: بخلاف نوما هنيئا شنو يتحب نقولوا له؟
1: لا والله يجي نقول لك هو تاكسيستي ما كتعرف تاكسيستي ديما تعبي
0: هاي
1: سلم عليه كلمه اخرى انت تعرفهم تاكسيستي
0: صحيح صحيح صحيح ربي يعينهم ان شاء الله كل
1: يعيشك. وانا خياطه، انا خياطه في ريانا.
0: هاي نشرف ونشرف يا راضي نشرف.
1: يعيشك.
0: هكا ملي حومه كامله تعرفك راضي الفات ناس حومه كل.
1: يعطوني الكل ريانا الكل تعرفني بقدرة ربي.
0: ما عليك يا راضي وان شاء الله عيدك مبروك.
1: يسترك عيشك ان شاء الله في ان شاء الله في عودة العيد وان شاء الله ربي يحييه من اثنين ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير.
0: امين يا رب. امين امين. يعيشك يا راضي نسلم عليك برشا ونسلم على ارينا الكل ونسلم عليكم انتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. محليه الجو نتاع العائله ما كيما سمعتم عليها راضي تعبت نهار كامل مسيو يضرب في النوم رغم اللي ما عمل حتى شيء اللي ما يجي يشراه لازم هكاك الناس الكل تتشارك وتبارتاجي كتعب هذاك نتاع العيد. النهار هذا لازم يكون بطبيعه فيه لما وفيه نعاونوا بعضنا شويه في القضيات. مستمعينا التليفون انتم تنجموا تكلمونا على 71 113 الف 71 113 الف. نستناو زاد تليفوناتكم من خارج تونس تنجموا تكلمونا وتوصلوا للديديكاس نتاعكم لاحبابكم لاصحابكم لعائلاتكم للي تحبوا عليه انتم على النمر 71 113 الف. مكملين توا بالموسيقى بعد شويه موعد الاخبار باش يكون مع اميم عليا. اما توا هيت نسمعوا حوجه ياسر مزيانه مع ديفيد جيتا هذه ماني على موزايكا فيم. مستعدين ساكوهم كامل معكم حتى للسته.

امينيم جاست لوز ات على موزايك اف ام. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. اكيد توا فما ناس شدت ثنيه مروحه بعد ما مشات تعايد على عائلتها على نسيب زاد اكيد ما فما اللي بشي بيتو. اوكي بيان سور فما اللي بشي بيتو يقول لك غدوه خطره باش نعمل عصبان كل دار وكيفاش تخمم. اما هذه الكل احنا ديما نقول لكم اللي حاولوا في ثنيه وحيده وحيده سيسر ويحكم ان شاء الله ربي طريق سلامه للجميع. بالنسبه لحاله الطقس لليوم, اليوم نحكيوا على طقس صافي الى قليل السحب باغلب المناطق. كان على درجات الحرارة الناس اللي تسأل راهي بالنسبة لليوم فما ارتفاع طفيف بين 25 و 30 درجة هذه قرب السواحل المرتفعات, وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات البحر أو كهذا إلى قليل الاضطراب. وفما الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. طقس صيفي صحيح سخون طقس هذاك علاش نسيتو رواحنا خاطر نقاون وموجة الحر موجودة في فرنسا. هذه من الأخبار اللي تلقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان نت. نلقاو مثلا موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا اليوم الثالث على التوالي, نحكيه على درجات قوية برشا. وبتبيعة نلقاه لهنا أنه فرنسا مثلا سجلت 7 وفيات بسبب موجة الحر. إن شاء الله بلطف على الناس الكل. احنا زادة في تونس مذابين حتى في سخانة الناس تسيس رواحة وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي. بتبيعة للمياه واحد ما ينساش روحه ديما أنه يشرب الماء. زادة نذكركم مستمعينا احنا اليوم الديديكاج وذلك عليش نستنى تليفوناتكم على 71 113 ألف. وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين زادة اللي خارج تونس اللي تابعوا فينا على السيت موزايك اف ام بوان نت زادة الابليكاسيون موزايك اف ام. تجمو تسمعونا على الابليكاسيون بتبيع كل برامجنا لبودكاست موزايك اف ام موجودين بتبيع. عيدكم مبروك الناس الكل. احنا مكملين معاكم بالموزيكا ويتوا نمشيو في جو اخر او كنخرج شوية من المينام نمشيو بتبيع الوالد التونسي الواحدة من احسن اغاني هذه نحبك يا مجنون على موجاتنا. تكلمونا على 71 113 ألف وقلونا لشكون تقولوا نحبك يا مجنون. هذه بتبيع تجمو توصلوا على موجات موزايك اف ام كملين معاكم حتى للستة.

0: راك داد بالي بلاك ايد بيس على موزايك اف ام كملي معكم بالموسيقى بالجو من توا حتى للستة. موزايك اف ام ساعات الواحد يبدا يلوج يتيح بمعلومه غريبه على عليه ليش وانا مثلا من الاسئله اللي نسالها ساعات نقول انهم زعما الدول سمعتها بالصدفه مره يقول لك فما بلاد عدد عليه ليش اللي فيها اكثر من عدد العبيد معناها اكثر من عدد المتساكنين نتاع البلاد هذيك قول قايل انا هي البلاد هذيا نحكيو لهنا على نيوزيلندا اللي هي البلاد هذي الفتره الطويله عدد عليه ليش في نيوزيلندا يفوق عدد السكان راهو نحكيو بفارق كبير برشا موش فارق صغير حاجه كبيره مثلا في الثمانينات وصل العدد لحوالي 70 مليون خروف تصور انت 70 مليون علوش مقابل اقل من 4 ملايين شخص افهم انت غادي
1: كليت الله الله
0: كيفاش معناها في نيوزيلندا معناها نحكيو على 70 مليون علوش اقل من 4 ملايين شخص لكن نحكيو العدد هذاك راه نقص برشا اما مازال لحد الان معناها العلالش اكثر من العباد عدد سكان نيوزيلندا توا يا مستمعي بي هما 5 ملايين وعدد العلالش بين 23 و 25 مليون علوش نحكيو يعني كل مواطن نيوزيلندي قدامه 5 عليل تصور انت معايا ينجم يعمل عيد غادي على الجمعه معناها كل يوم يعيد
1: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيه
0: اي هذا هو بتبيع المعلومه ذي جينا من احصائيات رسميه تخص قطاع الفلاحه وتربيه المواشي في نيوزيلندا معناها نحكيو لهنا انه معناها باش تفهم انت لهنا انه العدد نتاع العليل تنجم يفوت عدد المواطنين بمراحل تحيه المستمعين في نيوزيلندا وما كانوا موجودين ان شاء الله يا ربي
1: وتروح كان فرحان
0: عيدكم مبروك الناس الكل احنا مازلنا مكملين معاكم نذكركم تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف 71 113 ألف تعطيونا اهداءاتكم كانك عايش في نيوزيلندا زاد تنجم تكلمنا تحكينا على عليلش غاديكا تحيه لكل الامهات اللي اليوم تعبوا اكيد نهارهم كان بتبيعه معبي شويه ان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك عيدكم مبروك تحيه زاده لكل واحد تعب في العيد هذا وتحيه للناس الكل وان شاء الله ربي عيدكم مبروك احنا مازلنا مكملين معاكم بالجو بالموسيقى هذا واكس وديسكو ماستر كيفي كده على موزايك فام وبعد شويه مازلت برشا موسيقى تستنى فيكم هذا هو جونا هذه موزايك فام الاذاعه الاولى في تونس
2: تحياتي للي كنت باعتبارهم اخواتي لم يعد الامر كذلك

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيل اكزيجون.
2: مستمعين وين ما كنتم موجودين ان شاء الله عيدكم مبروك. مكملين معاكم توا 43 دقيقه ومازلنا نستقبلوا في تليفوناتكم على 71 113 1000 71 113 1000. وان شاء الله عيدكم مبروك. ومعنا توا كريم الشعباني ينسلم عليه برشا عيدك مبروك يا كريم.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
2: يا باهي ان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله بالخير والصحه ليك انت للاحباب للاصحاب والعائله.
3: أنا نقدم ديديكاس عيد ميلاد ولدي اليوم تايم الله.
2: يا عيني يا أخوي ربي يفضلهولك.
3: نتمنى له كل عايش خوي الغالي, نتمنى له العمر المدير وربي يفضلهولي وأنا وأمه ليلى وأخوه سند, نتمنى له كل عام وهو حي بخير إن شاء الله. عيدكم مبروك خوي ربي يبارك.
2: ربي يخليك وإن شاء الله أخوي ولدك إن شاء الله يكبر في عزك وإن شاء الله يا ربي تفرح به ونسمعوه يا أخوي الهابي بيرثداي من عند موزايك.
3: ميرسي موكو عايش خوي.
2: ربي فضلولك يا كريم وإن شاء الله يا سيدي ديما فرحان.
3: إن شاء الله عامكم مبروك.
2: يعيشك يا باشا. هي الأحوال في العيد أحكي لي.
3: الحمد لله بس الجو عالي والحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
3: أنت وربي نعاد علينا بالخير وربي يفضلكم خويا ومرتي بكو فامي مزيك الكل إن شاء الله عيدكم مبروك.
2: وربي خليك أنت يا كريم زادة فرحانين برشا بتليفونك. حسيت هيك مبيل شوية كريم, كنت مقيل ولا باش تقيل؟
3: والله مبيل خويا بعدك التكسير وبعد حس العيد وقايل اخويا.
2: احكي لنا شويه على حوسه عاد, شكون عاونك باش نفهم واسعك؟ اسمعني
3: سايم,
2: نحب نعرف قداش عمرهم مساع صغارك. خلينا نبداو بشويه بشويه قد عمرهم
3: سايم. اليوم عمل دوزون
2: هاي
3: سند مازال صغير ويتمو.
2: هاي بي ربي يفضلهم لك تايم وسند. به انت قلت لي ما همشو كيفاش ما همشوك ترى ما دام تو ماهمش اسمعوا فيك.
3: يحب يقدو يحب يعاونوا
2: هاي
3: ماشت برشا وكتير عرفتك اللي يحبي جدا.
2: اعطيتوش واحدة من المهام هكا حاجة ما فيهاش ريسك عليه هو هكا
3: عنده شويت وعنده دنيت وعنده دومين الكل.
2: يا عيني وصفاء
4: مريكلة. الله نصلي عني بي الله نصلي عني بي زيدها يا رب زيدها.
2: ومريكلة أنا مش مريكل كريم تاول
3: حكي ولا تايم مريكل
2: مريكل ماك تعرف الصغار راهو يشوفوا هكاك زاد يبداو يحبوا يشوفوا الامور ويحبوا يكتشفوا يحسوا روحهم كبروا معناها راهو كاني
3: ما عادش زيد يحس هو خاطر عامليه ولا صغير وقت عمره مازال كيعمل العام تويك عرفتك اللي بدا يفهم وبدا يعرف ويلعب مع العلوش
2: اموره واضح
3: بدا يفهم الدنيا شوي.
2: هاي باهي الحمد لله ربي يفضله لك ان شاء الله وان شاء الله يا سيدي يكبر وياخذ عليك الحمل عاد انت ذا الجو نتاع التكسير والكل. خلي رتحك منه شويه نهار اخر.
3: هي عام الجاي نولي نمدوا له هو يكسر مرتاح
2: هيك هاو صحيح ترتاح انت وعمل قيلولتك خويا ومريقل وفي الليل تعمل شي قهوه وجوك احلى جو. كل كريم على شكون تحب تسلم زيادة بعد الديديكاسي عملته العيد ميلاد بالطبيعة هاك سلمنا على العائلة على الأصحاب على شكون تحب تسلم
3: على العائلة على الأصحاب على الزملاء في الخدمة على عائلتي على الناس الكل واللي يعرفوني وديديكاسي الناس الكل باش ما ننسى حد.
2: ربي خليك
3: وانتوما زيادة ميرسي بوكوف وربي عاونكم.
2: فما حتى مزية شكرا لك انت كريم الشعباني نسلموا عليك ونسلموا علي يعرفوك الكل وان شاء الله عيدك مبروك وعيد ميلاد سعيد التايم بالطبيعة وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين الناس الكل. هذه اجواء العيد على موزايك اف ام بارتاجيو معاكم لحظة بلحظة. تكلمونا على 71 113 1000 تكلمونا بالطبيعة ونحن نبارتاجيو معاكم فرحة العيد نبارتاجيو معاكم الاجواء. قبل ما نمشيو نسمعوا الموزيكا باش نعطيكم معلومة اللي هي الحقيقة معناها هكا نقرأ أنا من قبيلة حاولت نكتشف العلوش خاطر أنا علاقتنا بالعلوش كان ماكلة تقريبا ما نعرفوهش هكا من داخل طبيعته شنو هو الوظائف نتاعو شنو ينجم يكون عنده
5: نحكيو له كل شيء. اللهم صل على النبي.
2: العلوش عنده يا سيدي بن سيدك أكثر من 50 صوت مختلف للتواصل. تصور أنت باش يتواصلوا مع بعضهم باش يحكيو عندهم 50 صوت. احنا نعرفوا منهم كان باع كتباع بيعة والجو هذاك اللي عندهم أكثر من 50 صوت. زاد عندك العلوش ينجم يحس بالتوتر والخوف نتاع الإنسان. هذه دراسات على سلوك الحيوانات اثبتت انه المواشي تتفاعل مع نبره الصوت والتعامل البشري. يعني انتوما معناك تتعايط عليه راه يحس بيك راه يفيق بيك تبدا متغشش راه يفيق بيك. اكل عركه نتاع عيد الصباح ساعات يفيق بيكم راه حاولوا ذيك بتبيعه. احنا بتبيعه نحاولوا لماكسيموم نخليوه في افضل الظروف. نحكيوا زاد انه لهنا العلوش معناه بحكم اللي عنده فيزيون بانوراميك يعني ينجم يشوف ب 300 درجه باش نجم نفسر لكم اكثر. معناه ينجم يشوف تقريبا وراه ما غير ما يدور راسه. وهذا بتبيعه باش يرد روحه معناه باش يرد باله من الحيوانات المفترسه يرد باله الذباح جاي معناها ما نعرفش منين يمشي
6: يخرج يا اخي خرج من عقلك ولا شبيه.
2: لا صحيح هذا هو عنده فيزيون بانوراميك هذه من اسرار العلوش بتبيعه اكتشفناها. توا ما توا هتنا نرجعوا بشوية بشوية العام 1977 نرجعوا. الألبوم كان ممتاز جدا إكسيدس اللي بوب مارلي، كان الألبوم هذا ممتاز برشا، ونحكيوا على أغنية جامن هذه هي اللي باش نسمعوها توا. هذا بوب مارلي على موزيكا فام. بعد شوية موعد الأخبار مع أمي معليا آخر الأخبار في تونس والعالم. أما توا هذه موزيكتنا، هذا جونا على موزيكا.

تبحث خلال زيارة أداها يوم الأحد الماضي لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزدات للحجيج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. والبوهلي يؤكد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع المؤسسة مثمنا سرعة استجابتها لمقترحات مكتب شؤون حجاج تونس ومنوها بالتطور الذي تشهده الخدمات المقدمة للحجيج التونسيين وذلك وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك ضمن الوفد التونسي في فعاليات معرض ETB China 2026 المخصص للسوق السياحية الصينية. ووفق ما نشره الديوان على صفحته بمنصة فيسبوك تعكس هذه المشاركة الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير الوجهة التونسية السياحية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن سقوط عدة مسيرات مفخخة بعد تفعيل انذارات تسلل جوي في منطقة الجليل الغربي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تحويل مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. نهاية المواعيد الإخبارية قدمته لكم أميمة علي. المزيد من الأخبار على موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع صلاح وزياد في إهداء العيد. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

تشيلي درا موزيك اف ام كاملين معاكم بالموزيكا وبالمعلومات زاده. موزيك اف ام عيدكم مبروك مستمعينا وين ما كنتم موجودين. مش نحكي لكم حكاية غريبة برشا صارت عام 1888، حاجة قديمة ياسر لكن لليوم فيها جدل كبير عند العلماء وكالعادة عندها علاقة بالعلوش. نحكيه على ليلة عادية في الانجلتير عام 1888، الفلاحة راقدين، الدنيا رايضة، العلالش موجودة في الحظائر، أمور واضحة. فجأة نحكيه 8 متاع الليل وقتها عشرات الالف من العلالش، وفي نفس اللحظة تقريبا أصابت حالة من الهلع الجماعي، معناها الكل مخافوا فرد وقت مع بعضهم. شنو صار؟ ليش بدأت تجري بطريقة هستيرية، كسرت الأسوار، طيح في الحواجز وتهرب في كل الاتجاهات. الحادثة هذه صارت في منطقة قريبة جدا من أوكسفورد شاير على مساحة تقرب 500 كيلومتر مربع تقريبا. نحكيه على صباح الفلاحين وقتها خرجوا لقاو العلالش متفرقة على بعد كيلومترات من بلايسها، بعضها مازال يرعش من الخوف تحت الأشجار والأسوار. شنو اللي صار؟ وبعضها متجمع في الزوايا الحقول كأنه هارب من حاجة، خايف مرعوب ما فهموش شنية الحكاية. نحكيه لهنا ما فما حتى تفسير واضح حتى لليوم. اي نعم، خاطر نحكيو مثلا جريدة التايمز وقتها قالت انه فما فرضية متاع مقلب من البشر حبوا يفجعوهم، اما قالوا رأي الفرضية هذه مستحيلة لانك تحتاج 1000 شخص باش ينجم يخوفوا العدد هذا من العلالش في نفس اللحظة. العلماء بعد سنوات حاولوا يفسروا اللي صار، بعضهم قال ربما كان فما عاصفة ولا برق في ليلة مظلمة برشا، العلالش خافت. برشا ناس تحدثوا على موجات صوتية غريبة او تغير جوي مفاجئ خلى عشرات الالاف من العلالش تجري كلها فرد وقت. وفما شكون قال اللي يمكن اللي فما علوش واحد بركة هو اللي خاف والبقية تبعوه، لأنه الخرفان عندها عدوى خوف قوية برشا. لكن اليوم ما فما حتى دليل نهائي. الأغرب من هذا الكل أنه الحادثة هذه تكررت مرة أخرى بعد عام تقريبا في نفس المنطقة كيف كيف، يعني رسميا هذه من أغرب الحوادث الغامضة اللي لليوم مازال ما عندها حتى تفسير علمي. حكاية العلالش متواصلة معنا ونسكم بها، وزادة مازال عنا الموسيقى اللي بش نكملوا بها. ونذكركم أنه ديما تكلمونا على 71-113-ألف 71-113-ألف. نستناو الديديكاس متاعكم من تونس ومن خارج تونس زادة. أما تونا اسمه حميد الشاعري ومروان موسى، هذه أغنية شاب شاب على موزاي كافيم. كملين معاكم حتى للستة.

0: رامي عايش دو ايام الزيكا مازلنا مكملين معاكم في ديديكاس العيد.
1: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
2: أحب بكبك كده
0: مستمعينا وينما كنتم موجودين مازلنا مكملين معاكم بالإهديات متاع العيد وتحية لكل واحد قاعد يوسع في بيلو بالعشوية مع رولان جاروس. يا سيدي الناس اللي تفرجوا مغرومة بالتنس فما توا تراح هذوما تاع الدوزيام تور نورمالمون فرجة ممتعة لأحباء رولان جاروس. وزيدا نكملوا في إهديات العيد ومعانا بالتليفون لطيفة الشريف من قمرت. عيدك مبروك يا لطيفة.
3: عيدك مبروك ويسمحوك ان شاء الله كل عام حيين بخير.
0: ربي فضلك ربي فضلك وان شاء الله ديما فرحانه ان شاء الله ديما بالخير وبالصحه وبالعافيه
3: ان شاء الله
0: ويحييك الامثال. يعيشك يعيشك يا لطيفه. شنو حوالك؟
3: والله الحمد لله انا شايفين غاسين بك الدواره وغاسين بك الحوسه ان شاء الله ديما حيين بخير وهكا محلاها الحوسه تاع العيد.
0: احكي لنا احكي لنا انت تقول محلاها ما فماش شكون يتعب ورا ويقول لك وما يعاونونيش وانت شنو وضعيتك لطيفه باش نفهم وزاد؟
3: انا وحدي اما نحب حوسه العيد ما نحسه عيد كان بك الحوسه هذيك.
0: انت وين وصلت في الحوسه؟ فاش بعثتيني مش عملت بالضبط من الصباح؟
3: الدواره مازلت نكمل خيط الدواره كهو هذا خيط فيه
0: تخيط في الدواره باهي. اجا نبداو ساعه من الصباح. انت وقتاش فقت الصباح؟
3: فقت 6:30.
0: باهي برشا 6:30 ماتينا الامور واضحه تبدا كل شيء على بكري. باهي
3: هاي قمت عملت دوره ما بين هو صلى ثلاث العيد وزوجي
0: هاي
3: وتنهيت الحفل وحضرت حضرت القهوه ومو بدينا وبعد شوي مع 7:30 الذبح العلوش
0: هاي
3: وبدينا هو كمل هو الذبيحه وانا لميتك الحوسه هذيك نتاع الذبيحه
0: هاي
3: هو بدا في المشي وانا بديت نغسل في الدوار.
0: يا عيني بيت
4: الله الله
0: بيت تناسق هذا ممتاز معناها برشا تفهم ممتاز برشا هي كمل لي بيه والمشوي كليته مشوي على روحكم على بكري نتصور كليته
3: عملنا المشوي بعد ذاك الذبيحة هذيك شعلنا الكانون وعملوا المشوي لأولاد أبوهم عملوا المشوي
0: هي.
3: وانا تليت فك قدت الفطور وحضرت وبديت في الدوارة
0: هاي باهي باهي برشا باهي برشا يعطيك صحة ولا يعطيك صحة يا لطيفة منظمة تواش مازال قعدت كان توا تخيط معناها باش تعمل
3: لك ها ونكمل نخيط الدواره والمقايط يا
0: سيدي بالشفاء
4: ان شاء الله
0: بالشفاء
4: والهنا
3: يديك يعيشك
0: ان شاء الله ديما شيخه يا لطيفه ان شاء الله ديما فرحانه
3: يعيشك ان شاء الله.
0: وشنو باش تصنف اول حاجه باش طيبها ابارت اول مشوي شنو باش تصنف؟
3: اول عملت لهم مقليه زعره يفطروا منها ولا وقلي يظهر لهم ياكلوا خاطر فطروا المشوي والواحد ومؤخر عملت لهم مقليه وكياكلوها وقلي جوع
4: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيد يا رب زيد
0: شويه يا عيني كسلاتها مشويه. انت تعملها حاره لطيفه ولا كيكه شويه شويه؟
3: والله انا ما نحبوهاش حاره برشا ما جات مويزه زبايه
0: جميله
3: مش قاعده.
5: اوه ماي داك
0: يا عيني صحه صحه صحه
3: معك كويس سترونات نمد كل شيء
0: العز والله العز. تو مستمعين اكيد يسمعوا شيخين عاملين عليك بون كيف يا لطيفه تبارك الله الامور باهيه الاجواء ممتازه دونك امورك واضحه العيد نهار الاول فاليدي. عملت قديد ولا مازال؟
3: لا لا هذاك مازال مثل ما كسرناش العلوس كي كسروا نعمل القبيل كمين ان شاء الله نفوحوا غدوه يتنشر ان شاء الله.
0: هاي البرشا يعطيك صحه يا لطيفه. باهي قول لي في الاخر لشكون تحب تعمل ديديكاس؟
3: والله نحب نعمل ديديكاس لدارنا واخواتي الكل كيفو شينا اسمه دارنا
0: نسلموا عليهم
3: ونسكر نسلم على ثلاثي كل وحماتي وكلهم ان شاء الله عيدكم مبروك جميعا ان شاء الله كل عام حيين بخير الناس كل وانتم زاد ان شاء الله كل عام حيين بخير.
0: ربي فضلك يا لطيفه ان شاء الله ديما بالصحه وبالعافيه. حسيتك نسيت شكون لطيفه ما نعرفش علاش اللي يعاونك اللي يعاونك على علوش
3: راجلي
0: ولادي راجلي
6: سكر لي برنامج هكاو
0: لا لا
3: هم الكل عاد في الدار هم الكل ان شاء الله ربي يحيينا نمثل ونسلم على بنتي نعيد عليها بنتي عروسها مازالش كي عرس تو جمعتين لتاني ان شاء الله نسلم عليها ونقول لها ان شاء الله عيدك مبروك
0: سلموا عليها وان شاء الله
3: عيدها الاول في دارها ان شاء الله
0: هكاو عيدها الاول في دارها ان شاء الله ربي يهنيها وصفاء عيدها الاول في دارها ولا توحش دارها كيفاش حاسب رايك؟
3: والله انا بالتليفون الحمد لله كا وربي
0: يهنيهم
3: وخدمتها غادي كا
0: هاي باهي الحمد لله ان شاء الله ربي معاها وربي يهنيها. شكرا لك لطيفه نسلم عليك برشا وان شاء الله
3: يعيشك عيدك مبروك يعيشك بسلامه
0: يعيشك يعيشك. نشكرك برشا لطيفه تحيه ليك انت زادة كانك كي لطيفه شيخ على حوسه العيد تنجم تكلمنا على 71113000 وكان انت بخلي تنجم تكلمنا على 71113000 كاملين بالموسيقى هذه شيرين صبري قليل على موزيك.

برونو مارس اي جاست مايت على موزيك اف ام. كملي معاكم من توا حتى لستة. موزيك اف ام في العيد اكيد برشا عادات والتقاليد نلقاوهم موجودين في تونس. احنا في تونس تقريبا كل ولاية وكل جهة عندهم تقاليدهم عندهم عاداتهم، لكن اليوم هات نمشي بيكم التقاليد في بلدان اخرى. نمشي مثلا للمغرب، يتسمى العيد الكبير زادة، لكن اشهر طقوس في المغرب هي اكلة البولفيف. هي اكلة البولفيف شنو هي بالتحديد؟ هي كبلة العلوش تكون مشوية ومغلفة بالشحم، هذيك هي الاكلة اللي معروفة في المغرب. نحكيو زادة على السعودية اللي العيد غاديك عنده طابع روحاني خاص بسبب موسم الحج، و نحكيو لعائلات الجامعة بعد صلاة العيد تحضر أكلات مثل الكبسة، الهريس، المرقوق، هذه بالطبيعة مع توزيع واسع للحوم على الأقارب والمحتاجين. هذا من العادات في السعودية. في مصر من أشهر الأكلات اللي موجودة غاديك نهار العيد يعملوا الفتة. الفتة المصرية اللي هي رز وخبز وصلصة متاحة وثوم مع اللحم، هذه الأكلات متاحهم كيف تسمى عيد الكبير غاديك. فما عادات زادة في الإمارات وتحية التونس اللي يعيشوا غاديك. فما عادات كما مثلا تبخير البيوت، تزيين العلوش، وحتى واسمع هذه مليح، يكحلولو عينيه العلوش غاديك، يكحلولو عينيه تفهم عليها التزيين والامور واضحه ان شاء الله بركه في تونس. ما تدخلوش في امور مكياج مال عليه باش خاطر باش تولي واحنا انستغرام باش نشوفوا في كوارث في ستوريات. دونك انا نحكيو لهنا على تكحيل العينين تاع العلوش في الامارات. في الجزائر عندهم زاد اشهر الاطباق، نحكيو على الشخشوخه الدواره والراس المشوي. نحكيو هنا زاد على العراق عندهم عاده اعداد المسكوف وبعض اكلات اللحم التقليديه. فما زاد كما قلنا اللي معروف العادات غاديكه هي الشوي الجماعي، معناها فما دول مثلا حتى الكبده ما يشويوهاش كيف معناها ثم اختلافات ديما. اما الحاجه المهمه في كل عيد هي لما الفرحه زياره العائليه نكلموا بعضنا باهي راهو محليها ساعات يزيونا ما كتصاور بالذكاء الاصطناعي اللي نبداو نبعثوا فيها لبعضنا، ذيك هي بيده. حاولوا وحيده وحيده سيسر ويحكم ان شاء الله ربي طريق سلام للناس الكل في الجايز. تو نسلم عليهم التاكسي ستي وسيرتو نستنوا تليفوناتكم على 71 113 ألف. اما توا نتكملوا مع الموسيقى. امير عيد اللي هو الشانتور برينسيبال في كايروكي، هذه اغنيه اسمها حاجات قوية نسمعوها على موزيك فهم. تحيه لكل مستمعينا، تحيه للناس اللي ملمومين مع عائلتهم، تحيه لكل كل واحد في العيد هذا بالطبيعة ينجم يكون موجود في الغربة. إن شاء الله ربي معاك وإن شاء الله ربي يوفقك، ربي يوفق زاد الناس اللي تخدم. تحياتنا لكم، موزيك فام كاملة معاكم، تونسكم نهار العيد الكبير، كل عام وانتم بألف خير.

بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف

0: باريزيان ماتر جيمز تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين ومكملين بالديديكاس مزيكي فان مستمعينا وين ما كنتم موجودين نسلم عليكم الكل ونسلم زيد على كالصغيرات هذي بقايلين تو اما بارش مقايلين مش اي صغيرات صغيرات الكل حتى ك 25 سنة 24 سنة 23 سنة كلها باراموري يقدر يلعب هكا هاو بعد الماكلة اكيد يحبوا يرتاحوا شوية هيك نمشي والمنوبة توا ونسلم على مدام سعاد بالرحومة مرحبا بيك مدام سعاد وعيدك مبروك
1: عايش عيدك مبروك خويا
0: كل عام وانت بألف خير
1: وانت بالأمس عايش خويا
0: عايشك ربي فضلك يا سعاد شنو حالك
1: الحمد لله عايش كارا
0: انا حسيت نفس نفس مش قاعد سافا معناها حسيت فما ارهاق صار لك اليوم
1: اي والله والله
0: لطف عليك فرغ قلبك يا سعاد
2: انا معك دكتور انا تعبنا
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير
0: امين يا ربي امين سافا الاجواء اليوم سعاد هم فاهمين
1: الحمد لله الحمد لله والله لاباس الحمد لله
0: طيب مع شكون عديت العيد
1: والله مع وليدي هيك هاو
0: هاي
1: نحب نسلم على امي أمي وأخواتي
0: هاي نسلم عليهم برشا برشا هاي تحياتنا لأهل الكابون الكل
1: يا عايش كاش شوية ربي فضلك هكا أنا مع وليداتي وذكا هو تعدى النهار
0: شنو هو سبيسياليتي متاعك في العيد أنت باش تودم وليداتك
1: والله هذيك ما المشوي هذيك الصباح لازم منه هذيك
2: تخيل في كل شيء اللهم صلي على النبي
0: قول بروحك في المشوي سعاد ولا تقول بروحك خاطر راهو المشوي راهو في بالهم العباد ليه حط على الكانون واستناه يطيب تقول بروحك ولا توا معناها الناس تسمع فيك سعاد بروحهم من منوبه اهلك وناسك واصحابك وحبيبك يحبوا يلقاو تصريح من عندك
1: اي اي فيها فيها سبيسياليتي نتاع الصباح وفيها
0: اي
1: لا فيها فيها بالطبيعه
0: اعطينا بلي سعاد مثلا باش تفوح اللحم خاطر كل واحد وكيفاش وانت مثلا باش تفوح
1: والله جست تاكلك حلو ملح هكا هاو
0: هكا هاو سامبل سامبل ايه ممتاز ممتاز الحمد لله حاجه تعلي الراس ولا ولا تكسح
1: هكا وفايده في اللحم هو كي بدا بنين ولا مش بنين
0: اي بالضبط بالضبط اكيد يا سعاد علاش كنت تحب تسلم سعاد كان تحبها كي سميهم انها فردا فردا
1: وليداتي اول حاجه هذوكم
0: اكيد ربي يفضلهم ان شاء الله يا رب
1: نتمنى لهم النجاح ان شاء الله ينجحوا في مسيرتهم
0: امين يا ربي
1: امين يا شوي وزملائي في العمل كلهم ان شاء الله عيدهم مبروك ان شاء الله الله ينعاد عليهم
0: امين يا ربي
1: يعيشكم عليكم انتم ان شاء الله وانتم حكم تعبين النهار تعيد وتخدموا
0: يعيشك يا سعاد يعيشك هذا الكل على خاطركم
1: الحم ولا ما كليتوش
0: ولا كليت صباح وجيت انا الحق حتى معايا زياد لان زياد غربي سلموا عليه برشا كيف كيف كلا الحم وجي من قبيل الحق حبينا قيلوله احنا ملكنا كهو هذا وكله من اجل عيون الاداره نقصد المستمعين المستمعين
1: ربي يعينكم ان شاء الله ربي يعينكم
0: يعيشك يا سعاد يعيشك ربي يفضلك وعيدك مبروك وتحياتي ليك ولكل سكان منوبه اللي نسلموا عليهم مستمعينا من ما كانوا موجودين لعشاق كرة القدم اي نعم اللي يحبوا الكرة اللي عندكم موعد مع مباراة يمكن ما فيهش برشا حديث ما فيهش برشا كلام عليها لكن نحكيه على نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي اللي هو نحكيه على الماتش الكونفرنس ليغ الليلة الفينال اللي يجمع بين زوز فرق قسم مليح اليوم كريستال بالاس من لانجلتير ورايو فايكانو من اسبانيا الماتش هذا يتلعب على ملعب ريد بول ارينا بمدينه لايبزيغ والحكايه راهي فيها برشا قصص مميزه نحكيو على زوز فرق ذو عمرهم ما هزوا حتى تيتر في الاوروب معناها باش نحكيو هذا اول فينال بالنسبه لهم زوز يعني اللي باش يربح اليوم باش يحقق اول لقب اوروبي كبير في تاريخه كريستال بالاس يلعب اول نهائي اوروبي في تاريخه الكامل فريق معروف اكثر بالصراع في وسط ترتيب الدوري الانجليزي فجاه يلقى روحه في نهائي اوروبي نحكيو على دوري المؤتمر الاوروبي اول نسخه منه ما عندهاش برشا كانت حققها فريق روما بقياده جوزي مورينيو في الوقت هذاك نحكيو رايو فايكانو يعتبر زاده من اكثر الفرق الشعبيه في اسبانيا يعني الفريق هذا يمثل حي شعبي في مدريد عنده جمهور معروف بمواقفه الاجتماعيه المختلفه عن بقيه الانديه الاسبانيه نهائي اذا يعتبر فيه برشا مفاجئات راه فما برشا كيبات خرجت من المسابقه هذه ابرزهم فيورنتينا تشختار دونيتسك وايزيد الكمار نحكيو لهنا انه نجم نقولوا انه فينال هذا عطى الحظ للفرق نتاع وسط الترتيب انها تكون موجوده في نهائي اوروبي احنا مازلنا مكملين معاكم بالموسيقى بعد شويه باش نسمعوا ايج اوف ديزاير على موزايكا فيم ومازلنا مكملين بالجو بالضحك بالامور المزيانه بالاخبار الحلوه بالموسيقى على موزايكا فيم مكملين معاكم حتى للستة
3: ديما معليلي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربح وليدي
4: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: مع توب نت كل طرح كورة دارت واليستان.

0: بيجي جو ديال موزايك اف ام. مازال مكملين معاكم في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. اما قبل لا تنسموا بتبيع الفقر المنتظرة مستمعينا يستنوا ايتيكم مع محمد علي سويسي.
1: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: اريدو طور عالمك.
3: عيدكم مبروك، اهلا وسهلا بكم على موزاي كيفين في موعد جديد مع هاي تيك. نحكيو على الروبوتيك، نحكيو على الروبوتيك هيومانويد، يعني لي روبو اللي عندهم شكل نتاع انسان. ساعات يعرضونا لي فيديو هذوما في السوشيال ميديا، نضحكوا ساعات على لي روبو اللي يطيحوا ولا اللي يشطحوا ولا اللي يصيرهم بان. لكن لازمكم تعرفوا انه بالنسبه للنوع هذا من الروبوتيك، الدول المتقدمه معامله عليهم بالقدا في العديد من الاستعمالات. على كل اليوم ما حناش نحكيو على الاستعمالات، نحكيو على شويه ارقام. بالنسبه للصين اللي صرفت 3.4 مليار دولار في روبوتيك هيومانويد في 2025 حسب اي دي سي، 42% اكثر من الولايات المتحده الامريكيه وخمس مرات قد اوروبا. بالنسبه ل 2025 الصين صنعت 18000 روبو هيومانويد بشيفر دافير 440 مليون دولار. الكرواسونس بالنسبه للرقم هذا 508% مقارنه ب 2024. بالنسبه للصين تعتمد على العديد من الشركات كما يوبيتيك ولا يونيتري اللي يبيعوا الروبو نتاعهم بين 15000 و 35000 دولار مقارنة بمارشيات أخرى كما الولايات المتحدة الأمريكية ولا اليابان اللي يخلط فيهم الروبو هيومانويد لل 150000 دولار. الصين هاربة برشا كسو سوا بالنسبة للسوم الرخيص وإلا بالنسبة للكاليتي نتاع الخدمة نتاعها. من جهة أخرى الصين بدت في خطوة فريدة من نوعها، هو أنه عملت سيستم نتاع إيماتريكي بالنسبة للروبو، والسيستم هذا يعتمد على 29 كاركتير. دونك للروبو بشو اللي كمال كراهب عندهم البلاك امتاحهم ولا عندهم نيمورو سيري امتاحهم. بالنسبة للاستعمال ان سيرفيس ولا خدمة ولا ستاندارديزاسيون موجودة فقط في الصين لحد الان، ولحد الان زادة 28000 روبو هيومانويد يدوروا في الصين بالكود ديدونتيفيكاسيون ناسيونال امتاحهم ب 29 كاركتير. كما قلت لكم الاستعمالات قاعدة تتسارع من عام لعام، و طريقة الاستعمال، طريقة الستاندارديزاسيون، طريقة التحكم والتعامل مع الروبو هيومانويد قاعدة تتطور بالنسبة للمارشي الصيني وتفوت بسنوات لكونكورون الكبار متاحة. شركة ميتا قاعدة تركز أكثر وأكثر على لي جروب نتاعها، هذاك علاش لونسيت أبليكاسيون أوتونوم اسمها فوروم. وهالأبليكاسيون هذه مخصصة للخدمة على لي جروب نتاع فيسبوك، والهدف هو أنه فوروم تولي كأنها ريديت اللي تعتبر واحدة من أبرز لي بلاتفورم على المستوى العالمي. اليوم فوروم تحب تمثل هي بيدها كمعوض ولا منافس بالنسبة لريديت عن طريق الخدمة على لي جروب نتاع فيسبوك، واحدة من نقاط القوة بالنسبة للريزو سوسيال نتاع مارك زوكربيرغ. لكن زاد معاها انسيركوش متاع ذكاء اصطناعي بالنسبة للاستعمال، والشركة ناوية انه فوروم يكون الاستعمال متاعه استعمال مكثف بالنسبة للنوع هذا من الكونتينيو اللي يصير على الجروب. بالمناسبة فوروم راهو موش اسم جديد بالنسبة لشركة ميتا، هي عودة متاع ابليكاسيون كانت تخلت عليها ميتا في 2017. الشركة فهمت الدور الكبير اللي قاعدين يخدموا فيه الجروب متاعها، الكونتينيو الاستعمالات المكثفة بالنسبة للي جروب. وهذاك علاش اليوم الابليكاسيون هذه ترجع عن طريق رفونت كبيرة ياسر مبدئيا على اي او اس فقط في الولايات المتحدة الامريكية قبل اطلاق عالمي مرتقب بالنسبة للبلاتفورم هذه. هايتيك وفيت هايتيك تقاوى على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات. هايتيك
1: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو طور عالمك.

0: في هذه الموزيكا فيم مكملين بتبيع معكم بالتليفونات. موزيكا فيم نمشي والسوسة ونسلم على مهي ونقول لعيدك مبروك. مرحبا يا مهي.
1: مبروك
0: دايما. شنحويلك يا عايشك يا مهي؟ شنحويلك؟ شنحويل الصحة؟
1: الحمد لله لاباس.
0: هاي الحمد لله ربي. العيد دونك كيفاش حسيت اليوم؟ العيد متعب شوي.
1: هذاك هو جاء العيد في نهار الصور برشا ربي الحين الامثال ربي ان شاء الله كل عام واحنا بخير
0: امين يا ربي. احكي لي عدم ايه كيفاش تعدي لك نهار العيد؟
1: كليت المشوي عاونتهم في غسل المعاون الفامي
0: هاي
1: تنظيف
0: معناها سافا امورك واضحه ما
1: الحمد لله
0: وراضين عليك. عاونتهم بالبيه ولا كيكه وبر؟
1: شوي
0: يا بيه ميسيرش ناير سخون اليوم الناس كل تحب ترتاح تحب تعمل القيلوله هذيك وترتاح بعد تريح المشوي هذيك. اي ما احكي لي عاد شنو الجو في العائله مع شكون قعدت اليوم؟
1: مع فامي.
0: هاي يا بيه كان تحب تعملهم ديديكاس بتبيعه تسميهم انا ونسلموا عليهم الكل؟
1: انا نحب نقدم ديديكاس للفاميليا اللي يسكنوا في سوسه والفاميليا في زغوان
0: هاي
1: واللي يعرفوني الكل
0: هاي
1: ونقدم ديديكاس لروحي لكم انتوما
0: يا عايشه كمان
1: وعندي امنيه نحب اتحقق في مزايا كافيه
0: هاي
1: ما نعرفش كان يمكن سي بوسيبل.
0: شنو هو الامنيه نتاعك؟
1: انا نحب التونس الكل نحب بلادي برشا. أمنيتي ماش إذا تسمحوا لي ما نحب التوانسة يعيدوا علي اللي يسمعوا فيها من مزيكا فيم
0: يعيدوا عليك
1: ما نحب نقول نمرية على المباشرة باش يتصلوا بيا يعيدوا علي.
0: هو يا مهي للأسف ما نجموش أما أكيد راهو التوانسة الكل اللي يسمعوا فيك أنا متأكد تو اللي يسمعوا فيك الكل أكيد يعيدوا عليك وعيدك
1: حتى ما يتصلوا ياخذوا نمرية يتصلوا بيا مش في المباشر مش
0: يا سيدي. عيدك مبروك يا مهي وربي يخليك ويحييك لمثاله وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانة وأكيد باش يتصلوا بيك ويعيدوا عليك الكل فردا فردا. الناس الكل اللي سمعت مهي من سوسة سلموا عليها برشا وإن شاء الله يا ربي أكيد عيدك مبروك وعيد التوانسة الكل مبروك وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. مكملين معاكم في فرحة العيد بالطبيعة ومكملين من توا حتى للستة بعد شوية تستنى فيكم برشا حاجات. اللي يحب يعرف أكثر أخبار يلقاهم على السيت موزيكا فام بونيت غادي كذا تنجموا تسمعونا نسمعوا تيتر ياسر مزيان إلترانيت فري من عند دالي بن أحمد يسلم عليكم ويقول لكم عيدكم مبروك فردا فردا.

0: هذا شامي بتونس في الاخر ديدي كازنا بالنسبه لليوم ما مازال الجو مازالت الموسيقى من 6 ل 8 زيد الغربي باش يكونوا معكم بالطبيعه هنا ما نحكيوش في لونتين لكن نحكيو في الاخراج سلموا عليه برشا بعد شويه زياد زاده سلم برشا على دليل بن احمد اللي كان موجود اليوم نسلموا زاد على الحاج اللي في ستوندار موجود بالطبيعه سلموا على وسيم المتالق اللي موجود في الديجيتال ونسلم عليكم انتم مستمعينا ان شاء الله ربي تكونوا عملتوا بون كيف بعد شويه اخر الاخبار الرياضيه بالطبيعه مع اسكندر ابراهيم في سبور اكسبريس زاده بتبيع الموعد مع أميم عليا في الأخبار بعد لحظات الستة كل أخبار من تونس ومن العالم سلاح الدين زكوايب خالي كان نقولكم ليلتكم زينة بعد بداية من ثمانية باش يكون عندكم الموعد مع الإعلامية الفنانة المتألقة سامية الحامي تستقبل تليفوناتكم على 71-113-000 طريق السلامة للناس الكل وإن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين والأفراح متواصلة على موزيكا فم
1: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا لأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيديكاليزينغ ديما قريب لكم لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس vivez chaque moment important en grand
2: il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
3: القشرة مازلت تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق بين والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش بشكل

0: دفع خطايا مالية. أخصائية التغذية العلاجية ندى العمولي تدعو في تصريح لمزيك أصحاب الأمراض المزمنة إلى توخي الحذر في أيام العيد واتباع توصيات الأطباء المباشرين لحالاتهم تفاديا للوعكات الصحية. والعمولي تشير إلى أن عيد الأضحى يمثل فرصة جيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد لاستعادة جزء من مخزون الحديد في الجسم.
1: نحكيه على المرأة أول حاجة وأكثر حاجة عندنا مشكلة كوليسترول. ناكل اللحم العلوش فيه برشا كوليسترول. دونك أي إنسان عنده كوليسترول ماذا بيه كان ندخله شي شوية دجاج مع وإلا لحم بقري أون باراليل مع العلوش ما يطلعليش الكوليسترول. نجيو للناس اللي عندهم قصور كلوي كواكسو سوا الكلوة ما تخدمش بالبي وإلا يصفيو. نعرفوا الناس هذوما اللي كمية اللحوم بصفة عامة راهم ياكلوا بالطرف الصغير ماذا بينا ما نتغرضوش في لا يعني كي ندخلوا احنا الخضرة أكثر حاجة عبي كرشك بالخضرة بعطيك الطرفك اللي يسمحوا لك بيه الطبيب وإلا أخصائي التغذية تيك الطرفك الصغير من اللي تشتي تاكل شوية كبدة شوية لحم كذا كل شيء في شوية. نجيو نحكيو على فما أنواع متاع سرطانات اللي ما يلزمهمش برشا لحم خاصة سرطان القلوب. دونك حتى الناس هذوما ماذا بينا ما نكثروش منه اللحم الأحمر ما نقولوش نهارو يتعدى اللي عنده سكر نعرفوا زاد احنا في العيد رانا ناكلو برشا حلو نشربو برشا جازوز لجو وكله ما هوش به يعني تبيلنا لجنة سكر تبيلنا على سكرنا ندخلوا الخضرة برشا ناكلوا لحمنا على روحنا أما للميلانج الحلو ياسر رتبنا من نكلة الحلو من اللي جو اللي عنده نقص في الحديد أحسن فرصة العيد الكبير توكلي احنا باش نرجعوا شوية من مخزون الحديد ما تبينا لحمتنا نعصر عليها القارص ونرش عليها معدنوس وناكلوها صحة وبشفاء للناس الكل.
0: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم البيت الأبيض يؤكد أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم سوى صفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وتضمن بشكل قاطع أن لا تمتلك إيران أي سلاح نووي. توسع نطاق الإنذارات في الأراضي المحتلة خشية تسلل مسيرة بحسب مصادر الاحتلال الإسرائيلي. وحزب الله يستهدف بصواريخ نوعية تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. نهاية الموعد الإخباري. الأخبار متواصلة عبر موقعنا موزايك FM.net والمشوار يتواصل. مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. دمتم على الاطلاع.
2: الأولى في تونس تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بار SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك.
3: سبور إكسبريس. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شال عيدكم مبروك، شال يكون عامكم حين بألف خير. المقوم يقولوا السبور والأخبار في السبور مازلت متواصلة حتى نهار العيد، وفما ما نحكيه عن المنتخب الوطني التونسي، على الترجي الرياضي التونسي، الترجي الجرجيسي، وبلاغ كل من النادي حملنلف والملعب الجيبسي. خلينا نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي، بما أنه علي العابدي قبيلة شوية خلطت على أصحابه والتحق أخيرا بتربص تبرقة، بالتالي هو آخر الوافدين يكتمل النصاب في مجموعة صبر اللاموشي. نذكر لعب البارح ذهاب البراش في فرنسا مع أنيس علي العابدي، ومش يشارك دونك في الروتور في مقابلة أنيس وسانتيتين، دونك اليوم على ذمة المنتخب. وخلنا نذكر دونك بالمجموعة الموجودة على ذمة المدرب الوطني الناخب الوطني، هم في حراسة المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ، في الدفاع نقع منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، إند معروس، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، محمد أمين بن حميدة، وعلي العابدي في وسط الميدان، الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنبعل المجبري، راني خديرة، نيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، معيل الغربي. بالنسبة للمهاجمين نلقاو خليل العياري، الياس العاشوري، الياس سعد، فراس الشواط، حازم المستوري، وزاد كيف كيف رين اللومي وسيباستيان تونكتي. هذم الملاعبين الموجودين على ذمة المنتخب، وإن شاء الله باش يكونوا موجودين ويجي يشرفوا المنتخب الوطني التونسي علاش ليه في الكوب دي موند الجاية بين أمريكا المكسيك، وعلاش ليه نخطو زاد من بعد للكندا. نهار الأحد نحكي ولا فينال الكوب بين الترجي الجرجيسي ولا الترجي الرياضي التونسي في رادس، هو في القرعة الأخيرة. الترجي الرياضي الجرجيسي هو يعتبر الفريق المضيف المقابل هذا، دونك الزوز فرق

0: واصلوا التحذيرات نتاعهم حتى اليوم حتى نهار العيد موجودين ويحضروا الماتش الكبير هذا. ذكر الترجي يسترجع بوعاليا في المقابله القادمه. الترجي زاد على صفحته الرسميه نشر صور مشاركه الفريق للاعبيه الاجانب اجواء عيد الاضحى. عيد الاضحى المبارك. واحنا نحكيوا زاد على الفينال, نحكيوا على التذاكر ان شاء الله, عمليه بيع التذاكر اونلاين ان شاء الله تنطلق غدوه الخميس على السيت ولا موقع ولا الابلكيشن ايجا. وزاد تم تخصيص بعض التذاكر على ذمة حبيت ترجي جرجيس باش يكونوا موجودين في جرجيس ويتباعوا في الليجيشي. بالنسبة للهوند هبطت التذاكر متاع الفينال قبيلة بين ترجي وساقية الزيت. التذاكر موجودة على موقع تسكرتي لسوام 20-30-50 دينار. ذكر فينال الهوند إن شاء الله بين الترجي الرياضي التونسي وساقية الزيت في رادس نهار السبت الجاي. نكملوا بالزوز بلاغات في تونس. نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية وملعب مقابلة نادي حملف والملعب الجيبس, المقابلة الفاصلة اللي بيحد منهم باش يكون موجود في الرابطة الأولى بينسور بعد نهاية المقابلة. نشوفوا شكون الرابح باش يتعدى ويلتحق بسقية الدير وملعب سوسة يكون موجود العام الجاي في الرابطة المحترفة الأولى. تتلعب في سوسة دون حضور الجمهور المقابلة هذه. دونك نادي حملف والملعب الجيبس تقريبا زوز بلاغات مش نقراهم الكل بينسور, لكن نحاول نلخص ان زوز مشاو في نفس التماشي. زوز مستغربين القرار منع الجماهير في المقابلة هذية بين زوز فرق, وزوز زادة كيف مستغربين علاش تحطت المقابلة هذه في ملعب سوسة وقت اللي هما يعرفوا المنظمين والناس المشرف على التنظيم انه الماتش هذا كذا كيف تلعب في سوسة بتلعب بدون حضور جمهور خاطر في اشغال ديجا في اشغال ملعب سوسة وما يعرفوا اللي في اشغال من قبل. علاش تم تحديد الملعب هذا بالذات باش يتحرموا الجماهير من المقابلة كيما هذا؟ ذاك علاش قلنا زوز بلاغات كيف تقريبا في المعنى من نادي حملف والملعب الجيبس. زوز يستغربوا قرار عدم حضور الجماهير في المقابلة هدية. فما فينال فيه جماهير اليوم هو فينال الكونفرنس ليج بالنسبة للقارة الأوروبية. في لايبزيغ تلعب المقابلة ثمانية, ماتش يبدأ بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. كريستال بالاس رايو فاليكانو ثمانية فينال كونفرنس ليج. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.muzikafm.net.
1: فعب أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants.

0: Feel Good.
1: I am like I'm walking again.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين، ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
2: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

0: تونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. والوكالة تستعرض أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد مد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. والوكالة تدعو إلى تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب يؤكد أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك

مهمة ومقبولة. وسائل أعلام إسرائيلية تعلن مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية في منطقة شميرة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير راض بعد على الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سمية الحامي. الأولى في تونس.

8 مرحبا دقائق عاصمة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مازايك كفام نسلم عليكم وين ما كنتوا إن شاء الله عيدكم مبارك كل عام وحيين بألف خير عيد أضحى مبارك عليكم وإن شاء الله يا ربي يتعاود بالصحة والخير وبالسلامة وبالمحبة وبأي حاجة باهية في كل عام. نحن من توا حتى نصليل معكم مازايك كفام تكلمونا على 71 113 ألف. مكرم في استقبال تليفوناتكم وتنجموا تعيدوا وتهنيوا العزيز عليكم واحنا بتبيعها باش نونسوك وين برشا موسيقى كيف باش نحكي وعلى جديد الموسيقى. وليد صالحي اليوم خارج أغنية جديدة ستر مش بالعاني هكا علوان الأغنية. نسمع تفاصيل الحكاية شوية آخر وعليش اختار كانوا يهبطها في العيد الكبير كيف كيف واجهة جندوبي وجوش تكون معنا بالتليفون نسمع من عندها كيفاش عدت نهاير العيد وكيف كيف نحكي على صبرية في السبعينات الفيلم يتعدى شوية آخر على القناة الوطنية الأولى. وانتو ما وين ما كنتوا في مختلف الولايات وإلا في تونس ولا خارج تونس تابعوا فينا على سيتنا موزايك اف ام بونات نجموا تكلمونا على 71 113 ألف. نحن نسمعوكم نحكيو معاكم ونعرفوا كيفاش تعدى نهاركم الأول في العيد العادات وتقاليد وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بألف خير. هذا كل بتبيع يكون مع فريق كامل معنا الحاج في استقبال تليفوناتكم معنا وسيم في الإخراج الرقمي ومعنا رفيق في الإخراج. نبدأ وتتسويت مع الموزيكا كاظم الساهر. فما أخبار تقولي كاظم الساهر في كارتاج سنة 2026 شوية خير أكيد تنعرفوا المعلومة كالعادة دي ما تلقاو الحصرية تكل على مزيكا فيم. وخلينا نذكر مهرجان الحمامات السنة نلقاو فيه يارا وملحم زين وكالعادة جديدة كل على مزيكا عيد وحب هذه الليلة الناس معايدين رجعين معكم.

0: جيف روتسي تتمنكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.
1: مزيكي فان
2: ثمانية أربعة وعشرين دقيقة نحن معكم حتى نصلي على مزاي كافي. من سلم عليكم إن ما كنتم إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. كلمونا على 71113000 نستقبلوا تليفوناتكم وإهداءاتكم كيما منال دايوغ. عيدكم مبروك يا منال.
3: دايما كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله.
2: كل عام وانت حية بألف خير. حكينا نهار الأول كيفاش تعدى منال؟
3: والله تعدى الحمد لله يا ربي الحمد لله محليها. قمنا الصباح راجلي قصد ربي يمشي صلاة العيد. قمت حضرت قيوتي ركحت داري قيمت صغيراتي لبستهم ركحتهم استقبلنا راجلي هبطنا سلمنا على حماتي عيدنا عليها وقفتنا ربي للعلوش.
2: شنو مهمك في العلوش منال؟
3: مهمي دورة كما عمرة تنسية.
2: نجحت في اختبار الدوارة قد من عام طبعا في اختبار في الاختبار هذا
3: سنين تبارك الله سيء.
2: ايوه ما شاء الله
3: 10 سنين عايشة.
2: شنو آخر كملتوا؟ كملتوا اليوم العصبين؟ كملت كل شيء اليوم؟ الحوسة توفى اليوم بالنسبة ليك؟
3: والله العصبين ركحت وكل شيء مالي العصبين إن شاء الله نهار آخر. لا على خطر لازم يروح لدار بابا نعيد عليهم وبابا مسيك يستنى فيها باش نتحو نحن معاها العلوش ونتلمه معاه تلفهم ما يكفينيش الوقت فهمت؟
2: هاي دونك أجلنا العصبين أجلنا.
3: أي ركحت دوير الدوارتي صرنا عملنا نخلية عملنا الفريت السلطة مشوية على الفحم تبارك الله كل شيء نتعصنا والعادة.
2: هاي والكسكسي بالعصبين وقتش خليتوه؟ ثاني عيد ثالث عيد وقتش؟
3: إن شاء الله أول مرة وحمل مهدية من دار بابا نعمل الكسكسي بالعصبين.
2: هاي وفي المهدية شنو الحاجة الإكسيبسيونيل اللي تعملوها في العيد؟ شنو العادة اللي لازم تكون موجودة؟
3: والله ما عنيش حاجة إكسيبسيونيل بالضبط أما نعملوا القلية الحقيقة نحن في عائلتي نعملوا ديما القلية والمشوي مثلا سباقسية حماتي كل شيء بيزين وكل شيء نحن في المهدية لقلية.
2: دونك بين السفيقس وبين السفيقس والمهدية ماني
3: ميلونجي ما بين السفيقس والمهدية.
2: ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله ديما فرحانين. على شكون تحب تعيد منال؟
3: والله نحب نسلم ونعيد على دارنا بابا وماما وكلهم ان شاء الله يا ربي يفرج عليهم وربي يشفيهم ان شاء الله طول عمرهم. نسلم على اخويا ومرته زاده في الحج نقولهم ربي ان شاء الله يتقبل وربي يجيبهم سامين. لأختي وراجلي وصغيراتي نقولهم ربي يهديكم ويرضيكم وربي يفضلهم ليا ان شاء الله.
2: الصغيرات طيبوا اليوم الزوج جديدة ولا؟
3: والله طيبوا شيخ وبيع وكل واحد زوج جديد وهيك مديعي هيك مديعي هيك يعطيته زيني حاسي الحمد لله جو محليه وربي بقي علينا الستر ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربي يفضلهم لك واحنا زاد كيف مزيكا فيه من عايدوا عليك ونعايدوا على العائلة ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير يا منال. عيدك مبروك وانتم زاد الناس اللي تسمع فينا توا نجموا تكلمونا على 71113000 تقدموا اهداءاتكم تحكيونا نهار الاول نتاع العيد كيفاش تعدى. نتصور تختلف العادات والتقاليد رغم اللي نتفقوا في برشا حاجات بين مختلف الولايات لكن كل ولاية وفيها عادات خاصة كما كانت تحكينا طوى على صفاقس كما المهدية. انتم سيدة كلمونا وحكينا عن هاي اللور متاع العيد كيفاش تعديلكم وان شاء الله عيدكم مبروك ديما برشا فرحة وبرشا جو تونسي. سيدة خلينا نسمعوا من الزيارة السامي اللجمي اللي تحتفي بعشر سنين حتى لليوم من نجاحات نجيت زير زير ونرجعوا نكملوا معكم اهداءات العيد وجه جندوبي تحكينا سيدة على نهار الأول متاع العيد شوية آخر على موزيك فام. خليكم هنا.

0: شلعتكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير. نسلم عليكم إنما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزي كافي. من ذاكر لتنجم تكلمونا على 71-113 حتى نص الليل ننسوكم في سهرية العيد. دايوغ حكينا قبيلة علاش نوت نجم تتفرجوا ليلة على القناة الوطنية توا قاعد يتعدى صبرية في السبعينات وفرحانين برشا باستقبالها معنا على موزيك. بطلة العمل هذايا ممثلة تونسية نتصرف فهمش دار تونسية ما تحبش وجهها جندوبي. وجهها عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك سامسون. إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير والمستمعين كل إن شاء الله هم حيا بخير والتويتة يا ربي إن شاء الله إن شاء الله فرحانين مالغي برشا حاجات كيما غلي دي العلوش إن شاء الله يا ربي فرحين وكاو.
0: إن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف خير. وجه وجهنا كلمتك شفت الستوري طلبتك.
1: أي شقولك بالله
0: أحكي لنا كيفاش اليوم كيفاش عديتوا نهار اليوم؟
1: والله عديت الحقيقة متاع ربي. مشيت أول حاجة ساعة مشيت عليت على أمي عيت عليها ربي يفضلها إن شاء الله يطول في عمرها. مشيت عليت عليها قعدت حدايا شوية عملنا هكا طريف مشوي أنا وياها ومن بعد طلعت بعض أخويا عملت مشوي صحيح رسمي الحقيقة متاع ربي طلعت وقلت كل شيء دونك هنت اليوم الحقيقة متاع ربي
0: صحة.
1: ومن بعد جيت لعائلة ولدي دربكين نحبهم برشا وحبوني الحقيقة ونتمنى لهم عيد مبروك. جيت زاد كليت بحضيهم القلايه وهاو تو باش يعملوا دزين فخسيني مشوي
0: واش باش قاعده نحسب معاك باهي دونك
1: باش نحسب وبقدره ربي غدوه كان عشنا الكسكسي بالعصبين هون زاد كيف كيف
0: دونك مازال عندنا الكسكسي بالعصبين غدوه
1: هو العديد والتقاليد ومحلاها لما على خاطر ما العيد بلا سلامة الحقيقة متاع ربي ما يتحسش كيف ما كنا صغار كنا كي كنبداو قاعدين وبزو جديدة ولموا بعضنا وكل توا كبار زاد كيف كل واحد يعمل حاجة كل واحد يتلاقي في حاجة اللي يقص سلاطة اللي يشوي اللي مروح اللي حاضر التاي من بعد اللي يغسل في الدوارة معناها أجواء هذيك اللي ديما نحبوها.
0: ووجوج السنة في شنو عاونت؟
1: اثناء عاونت بالماكلة لحقيت مرويح
0: صح صح
1: انت تعرف مليح اللي البريود هذه نحن نخدموا نصوروا دونك نصوروا في فيلم مع هيفل بن يوسف الحقيقه نتاع ربي ما فماش حتى طرف وقت حتى شيء دونك اليوم نهار الراحه بالحق ما تنجم تعمل حتى شيء كان ترتاح حق.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك وللليكيب الكل واجهها فيلم اخر بعد باراسول ان شاء الله ربي يكون ناجح وتلقى النجاح كما العاده كما قلت انا توا صبريه في سبعينات موجود على الوطنيه تتفرج واجهها في تعاود تتفرج في روحك.
1: والله نتفرج زي قاعده نشوف نحبوا انا البنات نحبوا برشا
0: شخصيه صبريه
1: نحبها برشا برشا برشا اي اخراج جديدتين تحيه لي نقول زاد هو عيد مبروك وكامل فريق عمل صبرية زادة في سبعينات نقول لهم إن شاء الله عيد مبروك والعام هم حي بخير وإن شاء الله هنتواصلوا يا ربي ونواصلوا جزء فين إن شاء الله.
0: وإحنا نسلموا عليك برشا وجهها إن شاء الله عيدك مبروك وكل عام وإنت حي بألف خير وأكيد عين. جديد كل تلقاها هنا على موزايكا فام على وجهها. جندوبي قاعدة أصدى حاليا تحضر في مسرحية نتمنى لها النجاح والتوفيق بعد النجاحات اللي كانت قامت بهم سواء في المسرح أو زادة في التلفزة كما قلت ما فهمش دار تونسية ما تحبش وجهها الجندوبي حابة تتعايد علينا الليلة على موزايكا فام وانتم زادة نجموا تكلمونا على 71-113 وين ما كنتوا نستقبلوا تليفوناتكم وإهدائتكم بالعيد وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام برشا محبة وبرشا صحة وبرشا خير.

0: 9:08 نحن معكم على مزيكا كثير. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير وين ما كنتوا في الاستماع. نعيد عليكم ونذكر اللي تنجموا تكلمونا على 71113000 وإلا زيدا خلينا لكم بوكس على انستغرام مزيكا فهم خليوا فيه لي ديديكاس متاعكم. فما إيمان يوسف تعيد على أختها تسنيم تقولها نحبك برشا والعيد ديما نقسم ليش بيك. وتعيد زيدا على زينو حبيب خالته هكا كتبت ياسمين يوسف كيف كيف. هجر العيشي تعيد على أختها في النمسا هي وبنتها إلينا ودينا ورجلها خالد تقولكم عيدكم مبروك وتقولك عيدك مبروك سرورتي المزيانة وتقولكم زيدا اللي هي توحشتكم برشا كما قلت سواء خارج تونس على سيتنا موزايكا فان بونيت ولا زيدا وين ما كنتوا في الاستماع في مختلف الولايات. معانا سندس. مرحبا بيك يا سندس عيدك مبروك.
1: عسلامة أختي. مرحبا بيك.
0: شنو الحويل؟
1: والله لباس عايش أختي بارك لك
0: عايش. أحكي لي سفا حتى التوى التسعة نتصور النهار كمل كملت القضية الكل تعبة مش تعبة أحكي لي.
1: والله لا حقيقة هو كي يبدأ أون جروب واحد ما يحسش بالتعب فهمت مع عائلة حماتي أنا عديت اليوم فهمت. نحب نهني أول حاجة نحب نهني عائلتي بمزايك الكل.
0: أنا راني مالك
1: عايشك انا مستمعه وفيه من 2003 يعني
0: ما شاء الله ديما تقعد مستمعه وفيه
1: عايشك يبارك لك عايشك
0: اي دونك دونك تونست مع حسن الهمالي صباح مع صلاح
1: ما عندكش فكره قديش ونسني في رمضان بصراحه ما صاب يبقى ديما برنامجه هكاك ياسر تحفون برنامجه صلاح
0: نحب
1: نقدم له والله نحب نقدم له تحيه كبيره برشا اخويا حسن
0: اي علاش كوني تحب تعيد واحنا زيد نسلموا عليك برشا يا سندس. نتصور عديت نهاير هذا مونسا مع مزيكا فاهم شنو القضيه شنو عملت اليوم في العيد احكي لي.
1: كل عادة صبيحة بتبيع على الرجال تدور على النساء وبعد فطرنا وقيلنا شوية وكسرنا العلوش وتوهني مرتاحة
0: مرتاحة العشي شنوة العشي نهار لو شنوة هرقمة
1: لا لا الحقيقة أنا ولادي صغار يحبوا يأكلوا سلطة مشوية كهو
0: سلطة مشوية
1: نعملهم شوية سلطة أي تو قاعد نقدلهم شوية سلطة
0: أي ربي فضلهم ده كملت حصة العيد العصبين وقتش تعملون نهار الأول نهار ثاني
1: لا لا نهار ثاني نهار ثاني
0: نهار ثاني عيد غدوة إن شاء الله كنت بالعصبين علاش كنت حب تعيد يا سندس؟
1: نحب نعيد على عائلة مقصود الكل فهمت اليوم بالمناسبة عيد ميلاد محمد خويا نور عينيا نحب نقدم تحية عايشك عايشك ونحب نهني عائلة حماتي كلها بالعيد الأضحى وتوانسة الكل
0: واحنا سيدة سلم عليك برشا يا سندس. خلينا نقول واحنا سيدة هابي بيرثدي الخوك من عند سندس تتفيت على مزيك هابي بيرثدي
1: يعيشك على التحية هذه
0: شكرا ليك يا سندس وإن شاء الله ديما متابعة وفية المزيكا فهم نسلم عليك وعلى العائلة الكل ربي يفضلك. الصغيرات انتوا وزيت نجمو تكلمونا على 71113000 مازلنا ما نسيكم حتى نص الليل على الأولى في تونس وفي اثنين نقولكم سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع. نسلم برشا على الناس كل اللي تخدم زاد اليوم وعاتية من جهدها ومن تعبها. نسلم على كيف مزيكا فهم معنا رفيق معنا وسيم معنا مكرم زاد اسكندر شوية خريجين في سبور اكسبريس خولة في الأخبار الطابق الثالث الكل نسلم عليهم قسم الديجيتال والأخبار يارا سنة في حمامات 2026 عايش بعيوني.

0: ستار مش بالعادي. هذا جديد وليد الصالحي اللي وصل حتى 39 دقيقة. نحن شوية خير نسمع جديد هذايا كامل هنا على موزايك افام. مش نهزوكم توت سويت لفرنسا مع ضيفنا وليد الصالحي. وليد مرحبا.
1: مرحبا بك يا لولا. مرحبا بك وكافة السادة المستمعين, وإن شاء الله كل عام وانت وأمة محمد بخير يا لولا.
0: عيدك مبروك وكل عام حي بخير. العيد في فرنسا.
1: في فرنسا بحضر المرأة الصغار.
0: هاي كيفاش كان الجو ساعة متاع نهار الأول قبل ما نحكي على ستار؟
1: والله جو عيدي. نتلموا كالعادة على تزوج ثلاثة فاميليات توانسة أصدقاء من الصغرى, لمنا المكتوب ولمتنا الغربة, ونتلموا في دار صديقنا وذبحنا وعيدنا وشوينا كي تونس, ريحة تونس تقعد وحدها. لكن نحاول أن نوفروا اللمة التونسية ونوفروا العيد الإسلامي بعاداتنا وتقاليدنا حتى في بلاد الناس.
0: والعيد نتصور بالنسبة لك أنت كان استثنائي زيادة, خاطر اخترت تهبط فيه السينجل الجديد, الكليب الجديد اللي ديجا موجود علشان يوتيوب. شنو الحكاية, شنو حكاية ستار مش بالعاني؟ علاش في العيد الساعة؟
1: على خاطرها ما تجي كان في العيد هذيك. على خاطرها ما تجي كان في العيد.
0: علاش؟ شنو رمزية ستار مش بالعاني في عيد الأضحى؟
1: أنا الغناية فرحان بها برشا, ونتصور أن أنا باش تكون مع فرحة العيد وتكتمل, وجوها هكا خفيفة روح وجوها ريتميك, والناس في العيد تحب الريتم وتحب الجو, وكلها مساجات. وكما ثم معايدة بالكلام الحلو, ثم معايدة بال ما بين الأسطر نقولوا نحن. والتونسي فالح ومغروم بالقوالب. والغنية كلها قوالب. هلور لا أحسن هدية أن تكون في العيد.
0: لو
1: كملت عايد العباس ومبعت تلهاب العيد الرمزي ولا العيد بالرمول.
0: قلت لو في كلامي معاني وانت قريته عليك ستار مش بالعاني, سمحني كان جات فيك لشكون
1: هذي؟ هذي لأي واحد مجراب تامز ومريفقه ولا
0: عيد يا وليد. عيد تسامح, عيد رحمة, عيد محبة.
1: دخلت طول عمرنا متسامحين, وفي أول الحلقة وفي جوهر الموضوع وفي آخر الحلقة ديما تسمح في الأول وفي الوسط وفي الأخر. لكن هذه معناتها هذه حقيقة. معناتها أنا نقول كلامي, وإذا كان فيه معاني وانت قريته عليك سمحني كان جد فيك. فصل ولبس أنا نتكلم كلامي على حسن نية إغنية كل. إذا كانت تحب نحللوها من الكوتي بوزيتيف, تلقى أنه الإغنية تحكي على حسن النية. أنا نيتي حسنة, وانت اذا مخك هزك لبعيد وتشوف كلامي عليك انت ده براسك, مبروك عليك الاغنيه.
0: وهو كان حلو الاغنيه كما قلت انت, ده ما قلت شيء انت في الاغنيه, ما فهمناش شنو هو الكلام اللي فيه معاني.
1: طب ما في كلامي الكل, في كلام تاع الريبرتوار نتاعي, في كلامي اليومي, في كلامي اللي غنيته الكل. معناه مش لازم يكون في الكلام نتاع الاغنيه هذه في حد ذاتها.
0: هي رد على حاجه معينه وليد؟
1: بيان سور, هي رد على باركور كامل, على 25 سنة من عمري في الفن, رد على 25 سنة من عمري علاقات, رد على برشا مشاكل في الحياة ان طونك مواطن, ان طونك انسان, ان طونك فنان. مانيش خالي من المشاكل, ومانيش خالي من سوء الفهم, ومانيش خالي من العثرات كيف اي انسان في العالم. لور لا يمكن اترفع اني نجاوب, يمكن اترفع اني نطيح في مربعات الاستفزاز ولا في مربعات العرق والاجابات, وانت تعرف بالقدر شنو قاعد نتكلم. نجاوبه بطريقه فنيه, بطريقه فيها حبكه, فيها كتيبه شبابه من معزداتي, فيها لحن سامباتيك, فيها توزيع حلو من احمد بدر الدين بوعلي. غادي نجاوبه بالفن, ونجاوبه بال باللبنانة بالزخامة واللبنانة.
0: نجاوبوا بالكليب شوية آخر باش نحكي على تفاصيل الكليب. آخر سؤال على الغنية ولا على الكلمات وليد, ركزت برشا معايا, قلت شكون اللي ركز معاك في الباركور هذا وليد؟
1: ولا برشا والله, كل عام وعام, وأنا كسابة كل مرة يطلع لي فلفل, مرة يطلع لي طماطم, مرة يطلع لي جلبانة, كل مرة تطلع لي حاجة. أنا كل عام وعن عبيدة تركز معانا, ما احنا ما نجاوبوش. ثم اللي تركز معانا ناس تحبنا, ثم اللي يركز معانا يحب يحطونا العصافير في العجلة, ثم اللي يركز معانا يدعي دور الوصية على الذوق, ثم اللي يركز معانا يدعي دور المعرفة بالتوزيع وهو لا يمتلك حتى أبجديات الحياة الفنية. ثم كل حد وين يطيش روحه. وأنا هذوما الكل ما نجمش نجاوب عليهم إجابات عادية, يلزمني نحاول أني نكون نكون ميساجاتي تتعدى عن طريق الموسيقى متاعي وعن طريق الفن. وساعات معناتها ومن وإن من الشعر إلى حكمة، وساعات تلقى في الشعر كلمات تبردلك على خاطرك وتجاوب على برشا حاجات انت ما تحبش وتترفع انك تجاوب عليهم بطريقه فنيه، وتخليك ديما رمزي في معاملاتك وفي كلامك.
0: وحسب فهمت كان نعمل شويه طريزه من كلامك كما تقول انت وليد من الدومين الفني، من الدومين الموسيقي.
1: مش كان الفني، لا مش كان الفني بيان سور، ما فيه عنده جانب مهم جدا. بيان سور عنده جانب مهم جدا يا اخي. انا اول حاجه مواطن تونسي، أنتمي للشعب العظيم هذايا، والشعب العظيم هذايا معناه حياته مخضرمة وحياته فيها برشا مشاكل في الشارع التونسي، فيها برشا مفاهيم، فيها برشا تفسير، فيها برشا عينين وكل عين كيفاش ترى وكل عين كيفاش تفسر، وفيها برشا وذنين وكل وذن كيفاش تسمع، وفيها برشا مخاق وكل مخ كيفاش يفسر. وأنا عرض لهذوما معناه حكينا قبل اللي أنا الموسيقى اللي أن نعمل فيها والمهنة اللي أمتهنها في تونس معناها تخليني نتعامل مع الناس كوراكور أكثر، تخليني نتعامل مع الناس مني ليها أكثر معناها فهمت. ألور لا، أنا عرضة للناس اللي تفهمني بالغلط، عرضة للناس اللي تفسر كلامي أوترما، عرضة للناس اللي تسمعني تأول أحديثي وتهزوا الحواج أنا مقصدتهمش، معناها أنا عرضة للي زكتدون هذوما فهمتني. ألور معناها في بارتي من حياتي كتونسي. وبالنسبة للفني، أنا فنان أنا فنان تونسي، كيف عندي برشا معناتها شو نقول مالونتوندو، باش ما نقولش مشاكل، عندي برشا مالونتوندو مع مع مع ولا في مجالي، باش ما نقولش مع أشخاص في مجالي الفني. ألور معناتها ما تنجمش تجاوب احتراما في الأعمار، احتراما في الأقدار، احتراما في القدر، احتراما في الكاريرات، احتراما في في روحك، احتراما في برشا اعتبارات، لكن موجودة المشاكل شأنها مأذينة معناتها فهمت.
0: واخترت عنو
1: شنوه كتويت غنية فيها نقشة هكا، نبدأ فرحان.
0: هو الغنيت متاعك كل فيهم نقشات وليد، باش نبدأ واضحين. أغلب الأغاني قاعد تنقش فيهم في الكلام كما قلت في الموسيقى هذه. نذكر ناس باش نسمعوا شوية آخر على موسيقى فهم ستار مش بالعاني جديد وليد صالحي. وليد نحب نسأل علاش اخترت الشخصية متاع شغلو هي اللي تكون تجسد بطل الكليب، خليني نقول تشارلي تشابلن، علاش اخترت العالم هذي؟
1: نعطيك الخطة هي
0: احكي لنا على الخطة.
1: ما هي أبصر لي، هي الانسبيراسيون تاع شارلي شابلن. أول ما بديت مع تو سامبلومون، ما استحقتش مني برشا تفكير. التوزيع هزنا للسوينغ وهزنا للموسيقى هذيك ولليزاني 40 والغادي اوتوماتيكمون. كيفاش تبحث وتعمل ريسيرش، من أهم الشخصيات اللي استهلكت السوينغ واستهلكت الموسيقى هذه هو شارلي شابلن في افلامه وفي كذا، ما سمي من بعد بشارلي ستون حتى في الدانس وفي الوحي. بدينا من غادي، بعد بشوي قلت انا اكيد باش نتسال السؤال هذا، عارف شكون تقصد، واكيد وليد يقصد في عبد ولا يقصد في شخص ولا يقصد في حاجه. قلت انا في عالم الصوره نبدا
0: وليد معك،
1: خلوني نقول راني انا نحكي على روحي. واللي جات قد صحه وفرحه،
0: وكما قلت انت
1: حطيت شارلي شابلن لما يحمله شارلو من من من من من رمزيه سلميه، خاطر الناس كلنا عارفوه اللي هو مسالم، وانا عندي جانب كبير من السلام، وانسان مسالم ما نحبش المشاكل وما نحبش العرك. شفته مسالم وشفته ما جسد حتى حد في دور فنان يغني. خممت في رمزيته في الكوميدي نوار، وساعات يعدي في افلام، يعدي في مواقف ساخره وينقض فيها في اشياء معينه.
0: والحقيقه الكليب افوار العالم الكل، الكوريغرافي، الكوستيوم، تحيه الاولاد اللي كانت معاك الكل، قاعده نشوف زده في الدانسور يوسف فازيني، دونك وكيب كامله خدمت على الكليب هذا، برافو ليك. عندك سنوات تخدم على الصوره وليد، وكل حاجه تعطيها حقها من خلالك، نسلم على الكليب كله. وكما قلت انت اهداء لكل من يهمه الامر. خلينا نكمل مع العيد، على شكون تحب تعيد وليد؟
1: نحب نعايد على توت ليكيب اللي خدمت معايا في الـ في الـ في العمل من من من مخرج من من كوليغراف من حسين السياحلي من من وفال جيزاني من من الموزع احمد بدر الدين بوعلي من من من الديكور من زحال غربي في الكوستيم من حسيلو لتوت ليكيب المكتوبه في جينيريك باش ما نطولش عليك خاطر ليكيب كبيره وطويله وعريضه. نعايد على بابا وامي واخواتي، نعايد على على زوجتي وصغاري، نعايد على الناس اللي يحبوني الكل، نعايد على عليكم انتوما انت وتوت ليكيب اللي معاك، نعيد على تونس العزيزه الغاليه، نعيد على كل محب للحياه، نعيد على الامه الاسلاميه، ونقول ان شاء الله جاي خير. هذا هو هذا هو ان شاء الله كل عام.
0: وعيدك مبروك انت يا وليد، وان شاء الله كل عام حي بخير، وان شاء الله نتمنى بالنجاح للاغنيه هذه ستار مش بالعاني اهداء لكل من يهمه الامر. هكا كتب وليد صالحي، تلقاو الكليب على شان يوتيوب وليد، ونسمعوها توتسويت على موزيك فام. وليد صالحي يغني ستار مش بالعاني توتسويت، واحنا مازلنا مكملين معاكم حتى نصل ليك المنى على 71 113 ألف على الاولى في

دكتور ألبان سينغ هاللويا. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس مزيكا فيم ونسوكم حتى نوصلي لتكلمونا وتقدموا إهداءاتكم سواء بالعيد ولا فما نعيم كنزاري ومروة بالحوي قولوا لبنتهم مريم الكنزاري عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت حية بألف خير. اليوم تعمل 7 سنين. هابي بيرثدي.

0: اليوم كل عام وانت حيا بألف خير، وانا نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. شوية اخر موعد الاخبار يكون مع خولة الكعبي، بعد اجيكم اسكندر ابراهيم في سبوريك سبيس كالعادة اخر الاخبار الرياضية، واحنا مكملين معكم يكيب كامل على موزي كفام حتى نص ديل. كلمونا على 71 113 ألف، قدموا اهداءات العيد، نحن معكم، كلمونا وتونسوكم حتى نص ديل.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة سحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة لو ما سمعت لي.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا أبو الله. صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشم ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيشي يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط أحمر، فين تمشي الخط، مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولوا انه مراه يا حب يا روحي يا

0: توصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جمعية تونسي تنبه إلى رصد الحريقة السامة التي تعرف باسم رجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة تبرقة، محذرة من أن هذا الكائن يمكن أن يمثل خطرا على كل من يرتاد البحر خلال هذه الفترة بسبب لوامسه السابة التي قد تتسبب في آلام حادة وحروق جلدية ومضاعفات صحية لدى المصطفين والسباحين حتى بعد نفوقه بساعات طويلة. والجمعية تدعو المواطنين والمصطفين إلى توخي الحذر وعدم لمس هذا الكائن أو الاقتراب منه، مع ضرورة تنبيه الأشخاص المتواجدين بالشواطئ في حال رصده وبضرورة التوجه السريع إلى أقرب مركز صحي أو وحدة إسعاف عند التعرض إلى اللسع. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن كافة المنطقة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال، ويأمر سكان المنطقة بالتوجه شمالا محذرا من أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد جماعة حزب الله في تلك المنطقة. عشرات الفلسطينيين يشيعون اليوم جثمان محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام في جنازة في شوارع مدينة غزة، ويأتي موكب الجنازة بعد يوم من استشهاد عودة على يد الاحتلال الصهيوني في إطار حملته للقضاء على كبار قادة حماس على الرغم من وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان تواجهان قضايا يتعين حلها في محادثات السلام، وذلك بعد أن نفت واشنطن تقريرا بثه التلفزيون الإيراني الرسمي بشأن التوصل إلى اتفاق إطاري لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في غضون شهر ورفع الحصار البحري الأمريكي عن السفن الإيرانية. البابا لاون الرابع عشر يطلق نداء قويا لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي وتأثيراته على البشرية، محذرا من مخاطر الأسلحة الموجهة بالذكاء الاصطناعي ومشددا على عدم جواز تفويض قرار القتل للتكنولوجيا. من جانبه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يثمر

0: أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم، عيدكم مبروك مرة أخرى للناس الكل. نحكيه على الكورة في أوروبا اليوم، خاصة قبل ما نحكيه على الكورة على مستوى المحل. نهار عيد ما فيمش برشا أخبار على مستوى المحل، لكن الحدث اليوم في أوروبا هو الكونفرنس ليج، هو النهائي تاع الكونفرنس ليج، والمقابلة تلعبت اليوم بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. وكريستال بالاس هو اللي توج في الأخر باللقب بعد ما ربح 1-0، أول لقب بالنسبة لي أو أول كونفرنس ليج زاد بالنسبة كريستال بالاس الفريق الإنجليزي، وفريق إنجليزي آخر سنة يهز لقب أوروبي بعد أستون فيلا اللي هز الأوروبا ليج. في انتظار ممكن يجي في الطريق اللقب الإنجليزي الثالث في الموسم هذا، ونقول إن بي إس جي زاد صاحب اللقب عنده ما يقول في النهائي، نهائي الشامبيونز ليج نهار السبت إن شاء الله، نهائي الكبير نهار السبت 30 ماي بين بي إس جي وأرسنال. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اكتمل النصاب بالنسبة للمجموعة والملاعبية اللي كان نديلهم المدرب الصبري لموشي منخب الوطني، اكتمل النصاب بخلوط علي العابدي. علي العابدي خلط اليوم على أصحابه في تربص طبرقة، نذكر كان لعب البارح ذهاب البراج متاع الليغ 1 بين نيس وسانتيتين، كان موجود مع نيس ومش يشارك في الروتور دونك نهار الجمعة، ومن اليوم موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي. تستنى مقابلة ودية نذكر تحضيرية للمونديال نهار 1 جوان مع النمسا، في انتظار مقابلة نهار 6 جوان إن شاء الله مع منتخب بلجيكا. نهار الأحد نعرفوا فينال الكوب بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في رادس، وفينال كرة القدم وكأس كرة القدم الموسم هذا. الزوز فرق في واصلوا التحضيرات نتاعهم وقاعدين يواصلوا في التحضيرات نتاعهم، حتى اليوم كان فما تمارين، ذكر الترجي يسترجع أبو عالية في المقابلة هذية. لكن نحكي زادة على التذاكر، والتذاكر من غدوة تبدأ تتباع انه غدوة الخميس، موجودة على الانترنت في الابليكاسيون إيجا مع تخصيص زادة عدد من التذاكر في شبابيك المدينة جرجيس، تكون موجودة تتباع لجماهير ترجي جرجيس. دونك كما قلنا غدوة تبدأ تتباع التذاكر تاع مقابلة النهائي، نهائي الفوت بين ترجي جرجيس وترجي الرياضي التونسي نهار الأحد. بالنسبة لنهائي الهوند التذاكر هابت ديجا، قاعدة تتباع من اليوم بدأت التذكر النهائي بين الترجي الرياضي التونسي وساقية الزيت، تذكر موجودة على موقع تذكرتي لأسوام 20-30-50 دينار. الفينال ذكرت على الهوند بين الترجي وساقية الزيت نهار السبت في رادس. الحكم حسام بن ساسي هو الحكم اللي باش يزفر لقاء بطل الرابطة المحترفة الثانية وتحديد البطل في الرابطة المحترفة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائر. ماتش يتلعب نهار الجمعة مع الأربعة في بن جناد، وفرق نذكر ضمنوا ديجا التواجد والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كمل كل واحد في صدارة المجموعة متاعه. نجم نحكيه على لقاء مش شكلي، هو فيه هكا تتويج شرفي، شكون باش يكون بطل الرابطة المحترفة الثانية نهار الجمعة بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير، نذكر الأربعة في بن جنات. بالنسبة للفرق تاع الرابطة المحترفة الثانية نعرفوا فما براج مهم زادة من أجل الصعود بين نادي حم نلف والملعب الجيبسي، الماتش هذا يتلعب في سوسة، والزوز فرق تقريبا اليوم عملوا نفس البلاغ، زوز يحتجوا على تعيين المقابلة هذية في ملعب سوسة. الأولمبي زوز يقولوا أنه نورمالمون التعيينات تصير في ملعب آخر مش في ملعب سوسة، علاش؟ خاطر تو سامبلومون الناس كل في بالها بالأشغال الموجودة في الملعب هذي، وهذا ما خلى زوز فرق باش يلعبوا المقابلة هذي مقابلة نهائي البراج نجم نقولوا من غير الجماهير متاعهم. زوز يستغربوا من قرار منع الجماهير في المقابلة متاع

0: البراج. هذا بالنسبة لنادي حملف والملعب الجيبسي، زوج فرق يتقابلوا في نهائي البراج، واحد منهم شيكون موجود الرابح بينصير شيكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى مع أمل حمام سوسة وتقدم سقية الدائرة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net، يجيكم سامية بعد شوية كان معكم ديدي كاس العيد.
1: فعب ريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي عاليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
3: موزيك فان.

0: الليلة حابين نجو معكم الأكثر الأعمال التلفزية والسينمائية اللي تناولت موضوع العيد الكبير عيد الأضحى وبقات لليوم راسخة في أذهان التوانسة. أعمال ما كانتش تحكي على العيد كفرحة كهو وما زاد على التفاصيل اللي تربط التوانسة بالعيد الكبير، لهفة العيد، تعب الكبار باش يوفروا علوش العيد ولمة العائلة.
1: جالسي محلية علوش علوش.
2: أوه يا ربي يا ربي محلية مزي
3: مع علوشي مزي. تفضل سي عمر، هذه اللي تبقات لي من ريحة المرحوم.
4: خلص يا سيدتك يا سعيد، الكبش خالص من عند الجماعة، وكل عام انت حية بخير وعيدك مبروك.
5: لا لا لا.
0: هذا مقطع من فيلم كبش العيد، عمل المخرج التلفزي والسينمائي محمد رشيد بالغيث، خرج عام 95، بطولة دليلة المفتاحي، فيصل بزين، والراحل سليم محفوظ. دليلة المفتاحي في دور سعيدة، امرأة أرملة وأم لطفل في أيامات العيد، ولدها كان ديما يزور علوش في السوق ويعطيه كلوية الهبيه. العلوش هذية تعود لننهار من نهارات تبعوا للدار، وغادي من صارت مشكلة مع صاحب الكبش هذا اللي تغشش وحكم على سعيدة، يتشريه يترجحوله. ولكن سعيدة اليوم ماهيش قادرة على سوم الكبش وبقات في حسرة كبيرة على ولدها. غادي كان موازين الكل تتبدل، جيرانها ما قبلوش انهم يعايدوا واحد منهم ناقص، قروا انهم يتشاركوا في حق العلوش ويكون هدية منهم السعيدة وولدها كبش العيد. رغم انه عمل تقريبا تعدوا عليه 31 سنة، اكثر من 3 عقود، الا انه حكاية واقع تونسي اليوم من غلاء المعيشة، العيد اللي ولا صعيب على بعض العائلات والتحذيرات في كل دار تونسية. كون فينا ما يعرفش عنتر علوش اسبوعي في شوف لي حل، يرينا العلاقه اللي تبنيه بين الانسان والعلوش. هذاك علاش في برشا عائلات تونسيه يقروا انهم يجيبوا العلوش قبل بنهار من العيد ولا حتى نهار العيد باش يتفاداو اي حساسيه، خاصه عند الصغيرات اللي ساعات يتعلقوا بالعلوش في الدار ويولي عندهم نوع من الصحبه والصداقه معاه وقبل لحظه الذبيحه، وحتى تبقى الاجواء متاع العيد متوازنه بين الفرحه والمعنى الديني بالطبيعه للعيد الكبير.
6: تدوز من شلة وجهة زيد ما عادش تجيب له قدر.
7: شو هربي قل لي فماش عاملة ما زلت ما عملتهاش، حتى كي حطيت في الفريجو باش تقلق فيا.
6: علاش عملت زيد؟
7: شو عملت؟ ها وش عملت؟ ها وش عملت؟ ريح عملت؟
6: فيا عيد فيا عيد فيا عيد
7: خرج عليه امشي بنت حد مش يسرح بالعلوش. أما شو هربي خرج عليه.
0: في الحلقة هذه ما شوف لي حال الجزء الثاني، كل أجواء العيد الكبير موجودة بين ذبيحة حوست العيد، العلاقة باللحمة والكنة كما في كل دار تونسية، الموسم للخطبة، العادات القديمة، نطيح زادة بالعلالش اللي ما كانتش عادة بها وما نشجعوش عليها، السكر اللي لازم يأكلوا العلوش، والعلوش اللي كان يسوى 320 دينار.
8: مش قاعد تفرج في الأخبار داس تقتل وتذبح ولا شعرة تحرك التلم، وانت حيرت في جرت علي ليش؟
7: علي ليش؟ علي ليش؟ هذاك علي ليش؟ 320 دينار هذاك بخلاف علفته.
8: ما انت سيادتك ما تعرفش تبيع وتشري.
7: عاد انا في بالي هزك انت معايا ولد سوق وتفهم لغه القشاره.
0: وكي نقولوا عيد نقولوا تعب بالقاعدة اللي تحلم مع العائلة، وكل تونسي يختار وقتش يرجع الخدمة بعد العيد الكبير. ولكن في سلسلة لوتيل كان فما رأي آخر.
9: يا عجبكش انتو اسمع يلا، انت راك تسكن في العاصمة، انا الدار في اخر الدنيا، ايش بيك اليوم العباد كل تروح لبلادهم؟ يلزمني نمشي على بكري باش نلقى بلاصه.
10: صحي معناها انت تخمم كي الناس الكل يحبوا يروحوا على بكري، اذاك علاش تو انت كي بتمشي المحطة باش تلقاها هكا تملى وتفرغ بالعباد.
0: سلسلة لوتيل اللي خرجت في 2004 تأليف حاتم بالحاج، خرج سلاح الدين السيد الله يرحمه، سلسلة خذت زاوية مختلفة للعيد بعيد شوية على اللي تعودنا عليه في بقية الأعمال. الحلقة هذه ركزت على واقع يعرفوه برشا توينسا، صعوبة التنقل والترانسبور في المناسبات والضغط اللي يتضعف من قبل أيامات من العيد، وبتبيع العرك اللي يكثر في كل مناسبة. التونسي اللي صحيح يرجع لحياته العادية بعد العيد، خاصة أهمية زادة إنه نتفكروا بعضنا في المناسبات، هذه ركزت عليه أغلب الأعمال. تتعدد الأعمال وتختلف الزوايا بين الضحك النقد والنوستالجيا، أما تبقى الفكرة واحدة إنه العيد الكبير عيد الأضحى في تونس ماهوش كان مناسبة دينية، هو زادة مرآة الواقعنا بكل تفاصيل، والفرحة تعب اللمة وقدرة التونسي إنه من أبسط اللحظات يبني ضحكة. عيدكم مبروك مرة أخرى وكل عام وانتم حيين بألف خير. احنا مازلنا نكملين معاكم حتى نوصل الليل على موزايك افام، كلمونا على 71 13 1000، ولا زيدا ادخلوا على ستوري على انستغرام موزايك افام، تلقاو بوكس حطونا فيه لي ديديكاس متاعكم، موانسينكم برشا موزيكا برشا انرجي، وقاعدين معاكم حتى نوصل الليل على الاولى في تونس موزايك افام، بلو سولي لويزا سولي بلو، توت سويت على الاولى في تونس موزايك افام.

0: لحظة فهم تعليل. نحن معكم ونسينكم في نهار العيد، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس وتكلموا فينا على 71113000. بدينا معكم السهرة بثمانية تعليل ومكملين معكم حتى نص الليل، نستقبلوا تليفوناتكم وإهدائتكم. معنا اسكندر، عيدك مبروك يا اسكندر.
1: ألو، عيدك مبروك.
0: شو الأحوال؟
1: والله الحمد لله، عيدك مبروك إن شاء الله مرخ.
0: وانت زيد عيدك مبروك وكل عام وانت حي بألف خير. احكي لنا باش عاونت اليوم نهار العيد.
1: والله ما عملت شيء الحقيقة انت عربي.
0: كيفاش يا اسكندر ما عملت حد شيء؟
1: ما عملت حد شيء، عندي اخويا يذبح ومنفرش فيهم وما يذبحوا وانا نشوي كهو.
0: شويتو موا شويتو عملت حاجة.
1: اي ما عملت غدو ان شاء الله بتعمل العصبين.
0: اي انت بتعمل عصبين.
1: اي نعرف خيط
0: وما باش تعمل حاجة في العيد على الاقل.
1: اي
0: المشوي شو تعشيتو؟
1: قلية.
0: قلية
1: وشوية سالي.
0: هاي دونك حاجة سالي وقلية وغدوة الكسكسي بالعصبين.
1: غدوة الكسكسي بالعصبين ان شاء الله.
0: وثالث عيد تكملوا مع الحم ولا سيبون هايرين كهو؟
1: لا كهو الحم ان شاء الله عيد الزي.
0: ان شاء الله كل عام انت حي بخير انت والعائلة. كل من سلموا على اخوك.
1: يعطيك الصحة، رانا فان بيك احنا على الاخر نشوفوا ونتبعوا فيك ويعطيك الصحة. نجم نعمل ديديكاس.
0: يا سيخ نجم تعمل ديديكاس.
1: نعمل ديديكاس المدام سوسن، مدام سيدة هذوما يخدموا معايا وانت سامية ديديكاس ليك انت. وعندنا طفل صاحبنا نعيطوا له فانكي زاد كيف كيف ديديكاس وكهو.
0: ديديكاس لك انت تري سبيسيال اسكندر، وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بالف خير. انتم وليدات تنجموا تكلمونا على 71113000، نستقبلوا اهدائاتكم وتليفوناتكم على موزايكا فام. سينو ترقوا بوكس زيد على انستغرام على فيسبوك موزايكا فام، تخليوا فيه لي ديديكاس نتاعكم واحنا معلينا كان نوصلوا اهدائاتكم كما تعودتوا معنا على الاولى في تونس. نكملوا مع الموسيقى ياسمين حمدان. لا مش انا اللبتي، ياسمين حمدان اللي تستنيكم في الدوره القادمه من مهرجان الحمامات الدولي 2026 رجعينا.

0: دينيس فير هاي هاي تواصلنا حتى لل 11:18 دقيقة. المرسول هذا عنده ديجا أكثر من 10 سنين, نحكيه على 13 سنة ملي خرج هو اللي وصلنا حتى ل 11:18 دقيقة. نحن مانسينكم حتى نوصل ليد على الأولى في تونس موزيك فم, نخذوا تليفوناتكم وتعايدوا على عزيزة عليكم. معنا مدام زينب, مرحبا مدام, عيدك مبروك.
1: ألو عافية, عيدك مبروك.
0: شنو الأحوال؟
1: الحمد لله.
0: ايش مسهرك لتوا بعد ما كملت حوسة العيد وكملت المشوي وكملت كل شيء؟
1: والله ماني نقعد نفطر شوي بحكم نستنى الدواء متاعي باش نشرب.
0: اسم الله عليك مدام زينب, تكلم فينا منين في صفاقس؟
1: من العامرة.
0: شنو تعملوا هكا سبيسيال نهار العيد؟
1: عادي معناتها يعملوا سلطة مشوية ويعملوا شوية ولحم مشوي واللي يحب يعمل شوية قلاية يعمل شوية قلاية.
0: وغدوة شنو هكا الحاجة البرانسيبال اللي تاكلوها؟ شنو كسكسي بالعصبين؟
1: لا العصبين بعد جمعة باش يعملوا.
0: هاي مالا غدوة شنو هكا البلا اللي يستنى فيك؟
1: إن شاء الله كسكسي بعد.
0: كسكسي بالعلوش بالحم العلوش.
1: أيوة.
0: صحة وبشفاء مدام زينب. كلمت على شكون تحب تعيد؟
1: نحب نعيد على أولا نحب نعيد على الطب متاعي الكل, نحب نشكرهم الكل ونسعد عيدكم مبروك, ونعيد على أهلي وناسي كل اللي يعرفوني وصغير.
0: واحنا نعايدوا عليك وان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي يحسن عليك اللطف. أيه. وعيدك مبروك وكل عام وانت حيه بألف خير انت وكافه يعني. مستمعينا في صفاقس وان شاء الله يا ربي يديم عليك الصحه والخير والعافيه انت والناس الكل اللي تسمع فينا على موزي كفام. نحن مانسينكم كل عاد على الاولى في تونس, عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. نكملوا مع المزيكا يا موري مو بلاك سيف كيتا وسيزاريا إفرام.

لينا نوصلنا حتى ال 11:39 دقيقة. أنتم معنا أعلام موزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع. إلتون جون وكولد هارت هما اللي يوصلونا للوقاية هذه. نحب ديديكاس تري تري تري سبيسيال من لينا فرحة اللي تقولنا ساعدكم مبروك وتحب تهني خوها بعيد ميلاده اسمه فيدي. تسلم عليه برشا وتقوله يا فيدي كل عام وانت حايب الخير. وإحنا زادا يكيب موزيكا فيم الكل نقول لك هابي بيرثدي. كيف نحب نكمل معاه لي ديديكاس برشا ناس بعثونا دي ميساج على انستغرام من بينهم سارة عيسية تقول عيد مبروك للعائلة الكل بابا منصف العياشي وأمي جميلة وكيف عائلة العياشي من عند بنتهم سارة في النمسا. كيف فما مزوغي في راس يقول نقدم تحية لبابا البحري لأمي أمال ونقولكم عيدكم مبروك وربي يفضلكم لينا وانا نقولكم الناس الكل عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير وان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وان نسنيكم في اليوم الأول من عيد الاضحى. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم بألف خير وبرشا صحة وبسلامة. شكرا لكل الفريق. شكرا وسيم كان معنا في الاخراج الرقمي, مكرم كان معنا في استقبال تليفوناتكم, ورفيق كان معنا في الاخراج. غدوة ثاني ايام العيد صباح تكون معاكم نادية الفورتي حتى النص نهار. كيف من ماضي ساعتي للستة سوس الغريبي وأجواء العيد والسهرية في ثاني عيد حتى نص الليل تكون مع زميلنا مالك العوني. باي باي, تصبحوا على خير الناس الكل وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام بألف صحة وعافية وسلامة. رح نرجع لكم في كل جوك بلوز نهار جمعة, ما تنسوش نجوم كالعادة كما عودناكم. نكملوا مع برشا موزيكا جولد مع ريحان. باي باي, تصبحوا على خير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة السعودية تعلن أن الحالة الصحية العامة للحجيج تعد مستقرة دون تسجيل أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة. وبلغ عدد حجاج موسم الحج الحالي 1,707,000 حاج وحاجة وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، بينهم نحو 1,546,000 حاج قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة. أوروبا تشهد في هذه الأيام موجة حر قوية وغير معتادة في هذا الوقت من السنة، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في عدد من الدول نتيجة ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية التي تحبس الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا فوق القارة. وتشير التقارير إلى أن دولا عدة تأثرت بشكل مباشر، أبرزها فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا وإيطاليا. وفي فرنسا شركة السكك الحديدية تقرر إلغاء رحلات وتقليص الخدمات على عدة خطوط بسبب مخاوف من عطال في أجهزة التكييف. أوغندا تعلن إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا الذي يشهد تصاعدا مقلقا في شرق الكونغو بالتزامن مع تسجيل إصابات داخل الأراضي الأوغندية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه غير قلق بشأن التداعيات السياسية لطول أمد الصراع مع إيران، مضيفا أن القادة الإيرانيين مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ستجبره على إبرام اتفاق. في المقابل، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن خطاب ترامب لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتدمير سلطنة عمان إذا لم تتصرف مثل الجميع، في تصريح أثار جدلا كبيرا، خصوصا وأن عمان تعتبر حليفة للولايات المتحدة، ويبدو أن ترامب قد خلط في خطابه بين عمان وإيران. وهذه ليست المرة الأولى التي يخلط فيها ترامب بين أسماء الدول، فقد سبق له أن تحدث عن ألبانيا بدلا من أرمينيا وعن إيسلندا بدلا من غرينلاند. المكسيك والولايات المتحدة يباشران في مكسيكو مفاوضات رسمية حول اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية، والتي تجري في ظل تهديد حكومة ترامب بفرض رسوم جمركية. تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تفيد بأن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة

0: من بطن الأرض. يشار إلى أن اليابان قد أطلقت هذا المفهوم خلال أولمبياد طوكيو، حيث أطلقت حملة وطنية لجمع ملايين الأجهزة الإلكترونية القديمة بهدف استخراج المعادن منها وتصنيع الميداليات الأولمبية في واحدة من أبرز نماذج الاقتصاد الدائري الذي يحول النفايات إلى موارد استراتيجية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.